0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا لعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: فانجور.
3: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
4: فانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
2: من الرشيد اف ام، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام.
3: صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد.

0: هنا العراق.
1: سلام على هضبات العراق وشطيه والجرح والمنحنى
0: وبغداد.
2: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
0: والعراقيون
3: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
0: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
4: بانجور بانجور
0: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

أهلا مستمعي راديو الرشيد، صباح الخير، صباح الورد، أربعاء جميل إن شاء الله عليكم جميعا، ومرحبا بكم في صباح جديد اسمه بانجور. إن شاء الله تكونون بخير وطريقكم يسر، عملكم يسر، أفكاركم يحيطها اليسر، وإن شاء الله تتم الأمور على خير وعلى يسر لكل الناس. الله ييسر عليكم وعلينا. خلوا نيتكم اليوم اليسر من الله، لأنه هو أحد أسماء الله الحسنى، فتوكلوا على الله اليسر وإن شاء الله كل الأمور تنحل. إذا ما انحلت قبل ولا اليوم، باكر ها تتحرك، عقب باكر إذا ما تحركت فغير مكتوبة إلك، لأنها ما بها يسر إلك، يعني ما بها خير إلك، لكن يستبدلك الله بالأفضل إن شاء الله، وتحقق الأمور الطيبة ويرزقك يا رب من حيث لا تحتسب. كل الناس ده تسعى حتى بالحب للفلوس، يمكن أو أصلا ما ده تسعى للحب، هي ده تسعى للفلوس. إن شاء الله الله يرزقكم وينطيكم العافية، ويعني هالأيام تمر على خير بإذن الله تعالى. أهلا بكم في بانجور من هسه للساعة 10 مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الخير والحب يا ناس، اهلا بيكم في بانجور لساعة 10. سامعين عن ملح الهملاية؟ لونه وردي وكذا، هذا كذبة الهملاية. اهلا بيكم في 360 درجة. ملح الهملايا اللي صار يباع كأنه كنز صحي، لون وردي، سعر

الأندية وعشت أجواء ويا كأس العالم، شدتكم الأجواء ويعني قضيت وقت حلو. بس هسه أنا متأكدة إجاكم فتشعور هو ما يسمى باكتئاب ما بعد المونديال. تعالوا نتعرف أكثر على هذه الظاهرة.

المصطلح ليس تشخيصا طبيا رسميا ضمن تصنيفات الاضطرابات النفسية أحبابي، بل هو تعبير شائع يستخدمه مختصون لوصف حالة نفسية مؤقتة ممكن يمر بها بعض المشجعين بعد انتهاء حدث استثنائي استحوذ على اهتماماتهم انفعالاتهم لفترة طويلة. يشدد مختصون نفسيون على أن الأمر لا يتعلق بمرض نفسي بقدر ما هو انعكاس طبيعي للتغير المفاجئ في مستوى الإثارة والانخراط العاطفي الذي رافق البطولة. المفهوم ليس جديدا أحبابي، فقد استخدمت وكالة NPR الأمريكية عبارة الكآبة وما بعد البطولة لوصف حالة مشابهة عمت جنوب إفريقيا عقب استضافتها كأس العالم 2010، كما تطرقت مواقع مثل مواقع صحفية رياضية لظاهرة مشابهة عقب نسخة قطر 2022، موضحة أن الحالة تقارن أحياناً بمشاعر العودة إلى العمل بعد إجازة طويلة، وأنها تختلف جوهرياً عن الاكتئاب السريري الذي يستمر لأشهر ويعد اضطراباً مزاجياً مستقلاً. يرصد الباحثون مستمعين ظواهر مشابهة في أحداث رياضية كبرى أخرى، مثل ما وثقته دراسة أكاديمية نشرتها مجلة علم النفس للرياضة والتمارين سنة 2018 تحت مسمى اكتئاب ما بعد الأولمبياد، والتي خلصت إلى أن استجابة طبيعية قصيرة الأمد لدى الرياضيين العائدين من الألعاب الأولمبية وليست حالة مرضية مزمنة.

قهوة لذيذة إن شاء الله علي يسمعنا ويرتشف القهوة. تشرب قهوة وتثاوب؟ لا لا لا لا لا تقلق، السبب طبيعي. يعني غريب أنه تشعر بالتثاؤب أثناء شرب القهوة رغم قوة الكافيين، بس هذا أمر شائع أحبابي وإلكم الأسباب. هو أصلاً ليش يحدث؟ الكافيين يمنع الإيد الإدنوزين هو المسؤول عن الشعور بالتعب، لكن تأثيره يحتاج بعض الوقت حتى يطلع. إنزين؟ الجسم قد يكون في مرحلة انتقالية بين التعب والنشاط. قلة النوم أو الإرهاق تتفوق أحياناً على تأثير القهوة. توقيت تناول القهوة مهم جداً، يعني شربها في الصباح الباكر جداً أو بعد الظهر ممكن أن يجعلك تتثاءب قبل مفعول الكافيين، فالتثاؤب يساعد على تدفق الدم وتبريد الدماغ لتحسين التركيز. حلو، عجبتني تبريد الدماغ، دماغتنا تحتاج تبريد. زين، الخلاصة التثاؤب أحبابي أثناء شرب القهوة طبيعي جداً، ما يعني أنه القهوة ما تعمل، لا، بس لا تلغي حاجة جسمك للنوم والراحة. إذا استمر التعب الشديد رغم النوم والكافيين فربما تحتاج لمراجعة سبب انخفاض الطاقة في جسمك.

اهلا بمعشر الناس اللي عندهم وسواس نظافه. شقد تشعرون بالقلق اذا احد مسك اغراضكم، قلم، مقبض سياره، حتى الستيرن، الكوب، اي شيء منك يصير من واحد اخر يمسكه، تحاول قدر الامكان انه تنظفه وتمسحه وما اعرف شنو هذه، وانت يعني تخاف من اي وسخ في حياتك. زين، هذا الموضوع مقلق، تعالوا نعرف.

بالمناسبة هذا الموضوع عندنا النساء أكثر مما عند الرجال. يعني شايفين إحنا لما مثلا لما نطبخ مثلا نريد نقطع اللحم ناخذ السكينة نغسلها زين نقطع بيها، مثلا نريد نروح نسوي شغلة ثانية نغسل إيدينا، نجي من الشغلة الثانية هم نغسل إيدينا، تخلي الكوب مننا نغسل إيدينا. أي والله يعني أكو أفورة بالموضوع. أوكي وسواس النظافة إيش وقت وأكو لا أستاذ وسام أكو هذول اللي يعني أنا أعرفهم يقعدون الصبح يتحممون يتريق، يعني تتريق هي وأطفالها تدخلهم أيضا وراء الريوق، والله العظيم تغدوا دخلتهم وراء الغداء أيضا حممتهم، طلعوا لعبوا بالحديقة شوية هاي صاحتهم حممتهم، والله العلي العظيم وسواس يعني بحيث إيديها جرداء خطية. يعني هو وسواس أوكي نكون حريصين كلش على النظافة بس ما يصل إلى درجة المرض، يعني أنه أنت هذا الهوى دا يلوثني، هذا المعرف شنو يعني ممكن يتوسخ كل شيء أسوي. فالاهتمام بالنظافة شيء طبيعي، وأحلى ما يكون عطر النظافة، أن الأماكن نظيفة، الفراش نظيف، الأواني نظيفة، الهواء نظيف. لكن لما يتحول إلى وسواس قهري تصبح عمليات التنظيف وسيلة للتخفيف من القلق وليس مجرد ترتيب. يعني علم النفس يقول لك هذا وسواس النظافة هو أصلاً أصحاب هذا يعني شو نسميه هذا الوسواس هم عندهم قلق نفسي، فدائما تشوفهم في حالة تنظيف وترتيب وإلى آخره. أكو علامات قد تدل على وسواس النظافة: الخوف المبالغ فيه من الجراثيم والتلوث، غسل اليدين بشكل مفرط حتى يسبب جفاف الجلد، اتباع طقوس تنظيف محددة ومتكررة، تجنب الآخرين أو عزل بعض أجزاء المنزل، التخلص من الأشياء خوفا من التلوث، وقضاء ساعات طويلة في التنظيف مما يؤثر على العمل والعلاقات أو النوم حتى على العلاقات الأسرية. الأسباب المحتملة لذلك هو الاستعداد الوراثي، اختلاف في عمل بعض مناطق الدماغ المرتبطة بالقلق، والتعرض لتجارب ضاغطة أو أحداث مؤثرة مر أو مرت بها المرأة أثناء حياتها. طيب الإنسان شو وقت يحتاج للمساعدة في هذا الموضوع؟ إذا أصبح التنظيف يسبب توتر مستمر، إذا منعك من ممارسة حياتك الطبيعية، إذا استنزف وقتك وطاقتك رغم رغبتك في التوقف. وأكو خيارات هواية للعلاج، منها العلاج السلوكي المعرفي CPT، مواجهة مصدر القلق تدريجيا دون اللجوء لطقوس الأدوية، مثلا مثبطات استرداد السيروتونين طبعا يكون حسب تقييم الطبيب. نذكر بنقطة أخيرة أحبابي، حب النظافة الطبيعي يمنح شعور بالراحة طبعا، بس وسواس النظافة هو اضطراب قابل للعلاج، يحتاج إلى فهم ودعم مو إلى لوم أو مشاكل.

0: صباح الخير عليكم أحبابي جماعة الواتساب تحديداً، أهلا بكم على 0770011415. أبو دلة يقول كن متفائلاً فإن جمال الحياة بالتفاؤل وحسن الظن بالله. صباح الخير أخوكم أحمد أبو دلة، ومن ذاكرة الزمن أنشودة لغدا أبها أتمنى أن تنال إعجابكم، كلك ذوق وألف تحية إليك يا أبو دلة وصباحك جميل إن شاء الله. عباس الحمداني صباح اليقين بأن رحمة الله أوسع من كل شيء، صباح نحمد الله فيه ونشكره على كل شيء، الحمد لله وصباح الفل عليك. سليم الجعافري الله يقول يجي وقت العتب وتعاتب وياك، وخليهن قبالك وحدة وحدة، واجرح بالعتب ما اجرح بسيف، لأن جرح العتب ما حد يضمده، مو قلت لك ترى الدنيا دولاب، إذا افترت عكس حيلك تهده. صباح الخير يا طيبين ست الكل، بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد أف أم، مستمعكم سليم الجعيفري ألف تحية إلك وعاش الذوق يا أبو سيف. علي القيسي صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عيني عليكم إذاعتنا كريم من رشيد أف أم، وتعاتي إلى ستنا الغالي سبان المسوي. ستبان رحمة لأبوك، اليوم أريد تناجدين على البنزين، رحمة لأبوك البارحة المحسن كل أدوانس، رحمة لأبوك ناجدين إحنا أخوتك رحمة لأبوك ناجدين على البنزين المحسن، والله الباحة 60 سيارة ما تب 70 أدوانس كلش قوم، بنزين مو زين ده نخلي محسن عمي المن الناشد أخوي الغالي رئيس الوزراء حبيبي إحنا أخوتك عمي أستاذ علي الزيدي، أناجدك بحق الإنسانية وبحق العراقيين وبحق الأمة العربية كلها، أخوي البنزين مو زين والله دمرنا، الله شاهد فلا سياراتنا، شنو إذا ابن البعانة 60-70 ما أقدر أمشي بيها، بنزين محسن مو 850 ومو زين أدوانس، الله أكبر والله دمرنا، والله العظيم تدمرني والله تدمرنا عمي، شوفونا حر عمل أبوكم.
0: تحياتي إلك أبو حسوني. يعني انت اولا من وين فولت، من اهليه ولا من حكوميه؟ يعني كانت تفويلتك من محطه حكوميه ولا اهليه؟ هذا اولا. ثانيا شعلي علي زيدي بعد علي من خلاله وزير نفط، لعد غير وزير النفط هو، يعني هذا التدرج الوظيفي غير كل من عليه شغله. هسه البيت البي بنات، وحدة تنظف البيت، وحدة عليها المواعين، وحدة عليها الخبز مثلا، وحدة عليها الشسمة، وحدة قاعدة لا شغل ولا عمل بس تاخذ صور وتبوق زين، وحدة هيجي بس تحكي بس تنقنق. لا صدقا يعني وين دور وزارة النفط؟ يعني السيد الوزير معالي وزير النفط غير المفروض يعالج هذا الموضوع. يعني احنا دائما نعاني من الغش، نعاني من عدم جودة الأمور. ليش المحسن مو محسن، وليش الممتاز مو ممتاز، وليش العادي مو عادي؟ تعرفون ليش؟ لأنه هذه الفلوس لقوها الأكوام والأكوام من هالسوالف، من هالسوالف. فالكلام مو يا دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، كل شيء صحنا علي الزيدي، تعال منظم مال قنينة سوينا إياه، تعال هاي شو باب الكاونتر مينسد، هذا مناشد علي الزيدي، ابتلع علي الزيدي صار رئيس وزراء. هذه وحدة أولاً، وإن كانت من مسؤوليته إدارة الوزارات يعني ومتابعتهم وتوجيههم، بس خليني نجي أولاً على الشخص المسؤول. يعني تحية إلى وزارة النفط وتحية إلى المكتب الإعلامي لوزارة النفط، سواء كان شركة نفط الوسط أو الجنوب أو أي شركة من شركات وزارة النفط. شنو سالفة البنزين؟ طبعا ذاك اليوم قوة لقيت محسن قوة يعني، لا العادي زين ولا المحسن محسن ولا الممتاز ممتاز ولا جيد جدا ولا جيد زين. على العموم نتأمل إن شاء الله بالأيام القادمة، من اليوم أنا يعني أتوسم الخير إنه من اليوم مباشر تنحل هذه المشكلة، لأنه إحنا من حكينا عن مشكلة الغاز تذكرون في حينها شوية نبح صوتنا صحيح، بس صار شغل على قناني الغاز، وهذه من كانوا أخوتنا يعني يلزمون سرة طوابير فإن شاء الله يتأكدون من جودة البنزين والمشتقات النفطية اللي يتم بها تعبئة السيارات. يعني سيارات دا تتدمر هسه، لا المرور والطرق والهذي دا يخربون صدر السيارة، والنفط دا تخرب محرك السيارة، ها بعش تردون، والازدحامات وما أعرف، نروح للبيت ماكو كهرباء، وين نروح هسه؟ ادوا القودنا مكان. يلا خلي نروح بريك هسه وبعدها راجعين، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح الحب عليكم مستمعي راديو الرشيد. رجعنا نكمل معاكم بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد، ورجعنا للواتساب. أهلا بمشاركاتكم الصوتية أو المقروءة على 0770011415. اليوم منورنا وطال علينا أخونا المحترم حجي علي القيسي بفويس. صباح الفل.
1: صباح الخير، صباح الورد والعافية والبركة عليكم على جميع المستمعين. أنا آسف على المقاطعة الفترة، يعني حتى بدأ أستمع للبرنامج نهائيا، مشاكل ومشاغل وهاي الدنيا.
0: الله يهون عليك.
1: بغض النظر عن موضوع البرنامج اللي ما لحد الآن، هاي بعدني هسه بلشت من الصبح فما سمعت شنو موضوع البرنامج، بس أريد من عندكم مناشدة لوزارة التربية. ترى أعصابنا انتهت بانتظار النتائج مع السادس إعدادي.
0: نعم،
1: يعني يوميا شارعين قلبنا خلال الساعات القادمة وخلال الساعات القادمة، والساعات دي تخلص وعمرنا دي يخلص ومدى تظهر النتائج. فريد من خلال الستبان ومن خلال الناس الطيبة اللي يستمعون واللي عندهم تواصل أو دراية مع وزارة التربية أنه يساعدونا بهذا الشيء، من يوصلون صوتنا ويشوفون النتائج. أريد نفرح والله العظيم، ودعونا ودعوا لكل أولادنا إن شاء الله النجاح والموفقية والمعدلات العالية اللي تبيض وجوه أهلها. فأنا جدا ممنون منكم وأسف على الإطالة.
0: ألف تحية لك أخونا حج علي، الحمد لله على السلامة، والله يهون عليك ما تمر بي بإذن الله تعالى. أما مسألة وزارة التربية، يعني تعرف الامتحانات، يعني عدد الطلاب مو قليل، إضافة إلى عمليات التصحيح والتدقيق ورفع الدرجات، وشوف شنو عندهم بعد من أمور، فممكن كلها تأخذ من وقتنا إحنا. هو قد يكون الوقت عادي، لكن بالنسبة لنا كأهالي أبداً مو عادي، أبداً مو عادي، يعني الدقيقة تفرق علينا يوم. فأني مقدرة جداً لما يقلقك، هذه أولاً. ثانياً ذكرتني بموضوع أثير، يعني حسب ما تم تداوله، والحقيقة ما أعرف مدى صحة الموضوع، لأنه إذا الموضوع صحيح يعني بعدنا إحنا، أنه أحد أقارب إحدى النائبات ظهر أنه دا يحتفل بمعدلة 98، ماخذ معدلة 98. زين، هي النتائج أساساً بعدها ما مرفوعة على مواقع معرفة النتائج، فشلون عرف؟ يعني هيك الواسطة قوية، معناها 98 جتي بالواسطة. فإحنا ما نعرف مدى صحة هذا الموضوع، يرجى تبيان ذلك من وزارة التربية يعني والناس المختصة. فإذا الموضوع موضوع واسطات، شو كنت تخلص الواسطات؟ شدوا حيلكم يا وزارة التربية، يعني شدوا حيلكم، خلي المصححين شوية يخفون إيديهم. شنو ديت مغطون شنو والله، ويتعاركون وما أعرف شنو، بس يثاوبون وما بيهم حيل. شبيكم؟ مع احترامنا وتقديرنا طبعا، بس خفيتكم يعني النوبة شغلات تقنية. مكملين تصحيح، خوش انت للدقق والترفع الدرجات والتحسب والحسابة بتحسب شنوش، ماكو نت، ماكو حاسبات، ان شاء الله بيها فيروس الحاسبات، ان شاء الله الحاسبات من هذني القديمات اللي عرجن. الناس والاهالي بقلق، يردون يعرفون راسهم من رجليهم حتى يلحقون على الدور الثاني، لأنه أكيد الجماعة مصخمين الشرايع أغلبهم. ما أريد أتكلم بسوداوية بقدر ما يعني هذا، يعني نستقرأ من الواقع المرير. هم أصلا أولادنا من اللي قدام، يعني قايلين إحنا فلا تتأملون. بس بالنسبة للناس التعبانة على هذا الموضوع، يعني هم بحاجة إلى فرحة يشوفون ثمرة لله لهم. ونوصي نتيجة أفضل من موت أحد. إش ما تطلع طيبك السكر، إش ما تطلع النتيجة أفضل من مغط، إش ما تطلع النتيجة أفضل من بابنك أو ببنتك، إش ما يطلع. الحمد لله رب العالمين. المهم ابنك ما سوى مكسورة وبات بالمركز، المهم ابنك ما نجن مثل هذا اللي تم تداوله. يعني على كيفكم. احنا البارحة تكلمنا عن العقاب والثواب للأولاد، يعني وشون ترى كل من وإمكانيته يا أحباب، عقله واستيعابه يجي. يعني هسه قد هواية يقولون ابني ذكي بس ما يقرأ. انت اللي قدام طيرتي البركة من ابنك الذكي وجبتي العيون عليها ذكي زين، لأن اكو ناس اكو أولاد عقلهم خيارة ما يفتهموا شيء، يعني هو بلادة عنده. سبحان الله هذا البليد يطلع معدل، تخيلوا. مو قرايب أحد النائبات.

تتقبلوا النتائج. أحبابي إحنا إن شاء الله اليوم رح نحكي عن التقبل يعني إن شاء الله في القادم من الوقت. تقبلوا النتائج، تقبلوها، لأنه هاي الهوسة اللي راح تصير ما راح ترجع الدفتر، ينعاد الفيلم يرجع الدفتر، أو ترجع الدرجة إلى الحاسبة والحاسبة من الحاسبة تنزل للتدقيق، ومن التدقيق ترجع للتصحيح، والنوب الإجابات ترجع إلى الدفتر الامتحاني ويطلعوا لك شلون رجع الدفتر بيد المصحح، وقبل المصحح ابنك شلون دي يجاوب. شي بعد تم ورفعت الأقلام وانتهى كأس العالم وما صارت هالسنة، وإذا إلى حيث سنة الجاية تصير، وأتجاوز الأخطاء السابقة وما أضيع وقتي، وأعرف شلون أقعد وأقرأ وأتابع، وأعرف شنو أتجاوز، وأعرف شو على شنو أركز. الدنيا ما طارت، هالسباق على شنو أصلاً؟ أكو تضخم بالتعيينات، وشنو يا عباكم راح يتعينون هسه؟ ماكو، بس يمكن أنتو تردون بسرعة أنه الله ابني صار كلية طب أو هندسة، أقدر هذا الشيء، بس إذا ما جابها للنتيجة هذه شلون انقتله؟ هاي استيعابة، وهاي إمكانيتكم. الأجواء تمخضت فطلعت هاي النتيجة. تردون أفضل؟ سنة الجاية أفضل. توكلوا على الله، لا تجمون بيوتكم على مود درجة ودرجتين وعلى مود كل من ولد القرية وكل من يعرف أخي. أنت تعرفين ابنك فد واحد مسرسح، مهتم زلوفة، وهو آيفوناته مدقدق، يلبس سوارات، ويحب الشامي، ويباوع على يدور علاقاته ما أعرف شنو من هسه، هو هالقداته وعده فيب. تردينه يصير طبيب شنو؟ طبيب شنو يعني؟

طب عرب قسم تشوي يا دادا صغير احنا نعرف سوالف. صلي على النبي. طبعا الكلام ما يشمل العوائل المركزة اللي أولادها محترمين وإلى آخره. صدقا هذول بدنا نشوفهم بالشارع من أمه من أمه هذول يابانيين غير ولدنا غير مسؤوليتنا ذولا. أدري هو 24 ساعة بالكوفيهات وأرقيلته وفيبة ويجيك متأخر، شلون ترديه يصير مهندس؟ شلون ترديه يصير طيار؟ بس فهميني هذا ذا أنطيها هاي الورقة أقول له يلا سويها طيارة من كنا صغار، شلون هاي مثلثات يلا عافية يلا طيرها ما يعرف يطيرها يا حبيبتي. غير آني من البد شوفوا شوفوا كل اللي وصلوا طب وصلوا هندسة وصلوا يعني هاي الكليات اللي قانون مثلا إلى آخره ذولا وهم صغار منضبطين إلا ما رحم ربي، هذولا وهم صغار من أول ابتدائي من المتوسطة هم ذولا مركزين عندهم واجب المدرسة واجب مقدس، مو أني قوة بالدفعات ومطية 10 أوراق حتى يدخلوا بكالوريا وخالت له معاهد حتى يقرأ، هو أصلا يسجل معاهد حتى يسرسح بالشوارع. والله العظيم أني ضد المعاهد والدروس إنه بالدعش وبالثناعش بالليل وبالوحدة بالليل على أساس هم طلاب سادس وهو يفرفر هو وجماعته، وبعدين قاعدين بالمحاضرة لا محترمين المحاضرة ولا المحاضر ولا أنفسهم، شقة وضحك وأشياء ما حلوة وفد صياعة يعني مع احترامي وعذرا للمفردة. يعني هذا تترجل تترجل شلون يا طابخ الفاس ترجى من الحديدة مرق يمو هو حديدة، فتشي مبين ما بي نفع غير أعرف حدودي. طبعا تحياتي لأخويا حجي علي القيسي، أكيد الموضوع ما يخص بنتنا المحترمة الله يحفظها لكم كريمتكم، ولكن أتكلم بصورة عامة بصراحة. يعني أنا قبل ذاك الأسبوع شفت فيديو الواحد مجنون لأنه طالب سادس ما مطلع معدل جن ويردوني يلزمو ما يلزم، متحول إلى هستيري متحول إلى مجرم. على شنو بالله على شنو عيني تعالي ست على شنو على شنو شنو يعني منو هسه مريض لازم ابنك يسوي له عملية للمعدة مثلا منو؟ ما يصير. صلوا على النبي استهدوا بالله كل حتى تغيظين فلانة وأم فلان ابنها شوفها شلون وصل بتها شوفي وين وصلت. يعني هذه المقارنة اللي دمرت حياتنا وضيعتنا آخر ضياع وصرنا نقارن شلون أصير أحسن من هذا ومنو أحسن إلي من الثاني، فهم لا تسببون كوارث بأولادكم. إش ما يطلع خلي يطلع بس هو بخير وهو سالم وأنتوا كذلك على كيفكم وينفسكم. شنو أم يصير بها الضغط أو سكر لأن ابنها ما طلع معدل؟ صدق كذب ابنش باكر عقبه يتزوج ويصير ابن مرته؟ لو دقوا لطموا وبكوا عباك عزة صار والدموع ويكتلوا النوبة فوق خيبته يكتلوا، زين هو الكتل راح يسوي ذكي.

مع انه حقك انت تبسط يعني انت ذا بدم قلبك عليه 11 مليون و12 مليون وما اعرف شنو والموضوع اكبر من مليون يعني اكبر من لفظة مليون يعني بالالاف الدولارات فحقك يعني يجوز انت متدينها انا اعرف عائلة دا تدين مطلوبة لسه مطلوبة مال سنتين تخيلوا ماذا تفعل يا سيبوي فهاي خلفتوهم وردتوا أفراد صالحين تريد يصير براسه خير أنا أعرف بيك تردون بنتكم وابنكم يصير براسهم خير كان مفروض من البداية مو يوصل للسادس وأنا أطلع جريندايزر اللي بداخلي يلا لك انت هالسنة بكالوريا هسه ذكرتو غير اكو اول متوسط وثاني كلها اساسيات صدقوني يعني هذا الكلام للي عندهم اولاد بالاول متوسط سادس ابتدائي خامس هاي الصفوف الاولية تريدوا من هسه يصير دكتور من هسه لا تقبل بمعدلات اقل من 100 اللي يجيب 199 هسه هذا هو اللي يطلع لك معدل بالسادس الاعدادي مو اللي هو طول عمره الاهليه منجحته زين لانه هم ذول فلوس لو بالواسطات لو بالمعروف شنو وبعدين من تجي مو يقول لك يبين بالعبره بكره يبين بالعبره تجي العبره مال الوزاري فيقع في مكان يخاف زين يتلقوه الا بالكيمياء الا حبيبي شلونك يتلقى الرياضيات والفيزياء والاحياء الله والانجليزي شنو حتى العربي والنوبه على اساس يسوي نفسه مصدوم هاي شنو والحمزه مجاوباني سلام الله على الحمزه ولك شو وقت جاوبت انت شقاري اصلا انه بخصوصا اذا امه وابوه يعني مو قارئين وكذا يعني مو مثقفين مثلا مو متعلمين النوبه اللي قلت لك عندهم ثقه عمياء بي وهو كذاب ما ادري مو احنا حكينا البارحه على هاي الجزئيه يعني الابن هو مربي اهله يعني هو فارض شخصيته عليهم فاللي يريد درجات يا حبايبي من البداية مو وقت ما تجي النهاية يقول لك على قولة الشاعر ما وقف لي بضيجة مس لا يوقف على جناستي والله انتو مقضيها ناجح بالواسطات ومعرف شنو عايد لكل صف سنتين تريد يصير طبيب حتى لو طبيب أسنان لا والله حتى لو طبيب أسنان ما عاجبك العفوسد حتى يسوي أسنانك بلاش ما يصير صلوا على النبي ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه كل من يعرف قدر نفسه هو شنو طاقته شنو وضعه شنو مركزه وين يقدر يوصل ولوين ما يقدر ما يوصل يعني آني أعرف حدودي أكو هذا خط هذا مو إلي بعد عبره إمكانياتي ما تسمح حلو الطموح أنا مع الطموح بس غير لازم عندي أدوات ما يصير عموما أسأل الله أن ما يضيع تعب اللي تعبوا وأن يأخذ كل ذي حق حقه إن شاء الله الأهالي اللي تعبوا من البداية تعبوا تربية وفلوس وكل شيء وحتى ترى تنسلب راحة العائلة بالامتحانات من قبل الامتحان وبمجرد أن يدخل سادس انسلبت راحة العائلة فإن شاء الله أسأل الله أن يفرحكم وتبتشون فرح من النتائج اللي راح تظهر إن شاء الله إذا شوية خفونا إيدهم وزارة التربية المحترمة بكوادرها شكرا لكم.

0: بونجور، صباح النور عليكم. نرجع إلى الواتساب على 0770011415. وفارس من ألمانيا، شكرا شكرا للبطاقة الصباحية يا أخ فارس. إلى أزادنا يقول: مسكت القلم لأكتب قليلا كلاما بالحب لك جميلة، فتوقف القلم غاضبا وقال: كيف لي أن أصف مستحيلة، فالكلام لا يصف الشعور. هل تنبت الشجرة بلا بذور؟ مخطئا إن فكرت يوما أن السطور تريح الصدور. فصمت القلم وأبكاني، تركني وحيدا أعاني، كيف سأقول إني أحبك والقلم فضل عصياني. صباح الخير والمحبة على الجميع، يسعد صباحك أخونا الغالي أزادنا. إبراهيم النعيمي برهم بعث لنا فويس، حياك الله.
1: صبحك الله بالخير ستفان الورد، مشتاقين عيوني عيوني ورد والله ورد. بالنسبة للمي المتقشر على أبو نواس، أحب أقول لك يمكن قطعه بس بعدها يعني نوعا ما موجود. كان يريد يغسل سيارته يروح لهناك. تحية خاصة لأمانة بغداد المشرفين القسم الخاص على أبو نواس، عيوني عيوني.
0: يعني هو هذا الشيء زين لو مو زين؟ مو زين. شنو الجديد؟ عبالي شيء زين حتى نحكي به. هاي شكراً.

يعني بس عندي تعليق، ليش هي مديرية المرور مو فرضت غرامة على اللي يغسلون سياراتهم؟ أمانة، العفو، أمانة بغداد مو فرضت غرامة على اللي يغسلون سياراتهم بالشارع؟ شو ما حد يسمع كلام، شنو السالفة؟ لا ولد السادس الإعدادي، لا أهل السيارات، لا الحكومة تسمع كلام، لا احنا بالبيت احد يسمعنا، لا بالشارع واحد يسمعنا، بس دولة رئيس الوزراء علي الزيدي يسمعنا، والنعم من ابو حسين.

عندي مناشدة لدولة رئيس الوزراء والله العظيم إلا تصير ترند. ها حتى هني أنا جدة أنا قاعدة أجمعهن واحدة واحدة دا أوثقها إن شاء الله. أم عمر بونجور، صباح الخير ستبان، تحياتي إليك وإلى كادر إذاعة الرشيد. ستبان أريد أوصل صوتي إلى رئيس إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، ابني خريج، احنا من عوائل الشهداء ضحايا الارهاب، ايش قد ركضت على تعيين ماكو، اعرف التعيينات صارت بس الواسطه هم مو يقولون اولا عوائل الشهداء وينه، كله كذب. ابني مواليد 97 لحد الان لا شغل وحتى زواج ما يقدر يتزوج. الله الله بينا وبارك الله فيكم، اخذكم ام عمر. يعني المفروض مؤسسه الشهداء اتابع هذا الموضوع، وإن كان هم عندهم نسبة صلاحية يتعاملون بها، فأنتي لا تعوفين هذا الموضوع، ابقي هو خلي يراجع، يبقى يراجع عيني، خلي ابنكم يبقى يراجع إلى مؤسسة الشهداء لأن عندهم نسبة توظيف كذا، ما أعرف إيش قد بصراحة. صح هواية العدد، بس ابقوا راجعوا، ابقوا هم او مؤسسة السجناء، اعتقد واحد من العائلة الى حق توظيف. ابقي راجعي حبيبتي، هو ابنكم خليه راجع وان شاء الله يلقي وظيفة باذن الله تعالى. وهو يعني حبيبتي عوف الزواج هسه، لا تخليه خلي يشتغل حتى يتزوج، لا هو خلي يشتغل حتى يكتفي ماديا، حتى يكون مسؤول منكم زين، لا تكربسوه بمرة، الله يخليكم وأولاد ومصاريف وتبدي النوب المشاكل وترجعين تقلين يا ريت ما متوظف ولا صايرة عدة فلوس ولا متزوج. أنا مو دا أنظر بنظرة سوداوية، بس يا أو صح هذا نصف دينه وحقه لكن الوضع أبدا مو تمام، أهي كده كده بايزة بايزة بايزة. وتجي وحدة يجوز يتزوج هو هاي كل هالفر والدوران على مود يتزوج وحدة، تجي لا يعجبها الراتب اللي على مودها اشتغل حتى، ولا يعجبها أمه ولا أهله وفكرية وما أعرف شنو وعوجة خشمها عليه، وتصير مشاكل بالبيت عاليمن عاليمن، تالي تاخذها وتطلع منك والله العظيم عاليمن. يا أختي فكري، يكون عنده محفظة فلوس، يجمع فلوس يسوي له فد عقار يساعدكم يجازي تعبكم، وبعدين هو 97 ملحوق على الزواج، ملحوق على كيفكم، شكو ها نريد نشو علي من تشوفين ابنه. حبيبتي ابنه شنو ابو كنكورة، ما له داعي يجي الابن والابنة، والله كريم العافية درجات، هسه خلي يشوف وجه الله مثل ما يقولون ويشتغل ويهتم بيكم، ينطي الأمه ينطي الأبوي يلملم حاله تتلمي كون، بس خلي يشتغل. بعدين هو شقد عيني راح يشتغل تردينا يتزوج، قد ينطو يعني العفو، بس شقد خاله ببالك راتب إله أختنا الكريمة، شقد يعني شقد يريد يعني يصير يعني شقد 400 500، صدق كذب صلي على النبي حبيبة قلبي، 400,000 يتزوج بيها تردين ويصرف عليكم، شنو هالأحلام، وين انتو عايشين، وين انتو عايشين، شنو راح تاكلون؟ هاي اذا ما انطى حتى يتعين لازم يورق فوقها، يعني فوق ما عنده شهيد، فوق العزيز اللي راح. خلونا ساكتين ولا تخلونا نكشف الغطاء على امور يعني، ارجوكم حالات الطلاق ده تصير بنسب عالية لأن فقر، لأنه إذا مو فقر فتشوفه هو دائما يركض يريد يوفر، ماكو شائج ما يباوع بوجه زوجته
وهي كذلك ماكو هيجي، بس يتلاقون يصطدمون، أوبا صار طلاق. لو ما عنده عيشة إلها، قبل جيتوا زوجتوا على أي أساس؟ وانتوا الأباء والأمهات ليش تسطون بناتكم؟ على خاشوك تتمن؟ معقولة تريد تخلص من عيشتها؟ ما أعرف انتوا ليش خلفتوا، ما أعرف شنو بيض قفيتوا عليه وفقس؟ يعني هذا تكوين إنسان؟ والله يا الله.

بايظه كده كده بايظه. حبيبتي ام عمر تحياتي لك يا غاليه، تقول والله تقول ان شاء الله لو اقول لك ايش قد راحت المؤسسه الشهداء، خلي هو يروح مو انتي. ستبان النوب الحبابات ما يقبلن الا واحد متعين، يعني حقها تخاف يعني باكر عقبه، يعني هي ترى تحتاج ريوق غدا عشاء مثلا، تحتاج فلوس طبيب، تحتاج تأمن، يعني تحتاج مصدر دخل ثابت، يعني مو كاسب يوم عنده يوم ما عنده يوم يحصل يوم، يعني على الأقل تطلع من بيت أبوها متوفرة لها وجبة أكل وهواء بارد. هو مو هو اللي يخطب، هو اللي يتزوج، لو احنا يخطب شنو؟ اي طبعا انت توفر، لازم هذا الجو توفره انت يعني، وهي بعدين تحافظ لك على هذا الجو وتعمره. المرأة تريد اساس حتى هي تعمره، لازم تكون لها بيت، تخلي لها اثاث، اكو فلوس تدخل للبيت هذا، اكو مصدر رزق حتى هي تشتغله لك اكس مربع، اكو من يعني يعمر البيت من خلال والله مصدر دخل يجوز بسيط، الله يجعل بيه البركة، القلوب متصافية، القناعة متهداين بالله، وأكو تدخل لهم ملايين بس هف، كل من يضم فلوسه على الثاني أوكي، كل من يبكي بوجه الثاني، كل من يريد يأخذ من الثاني ويريد يستغل الثاني، وهكذا تبقى بركة نو no.

نوبة هسه موديل، الرجال يريد يتدلل. الله يا الله، يريد هو يتدلل يعني، يريد هو يعني يتزوج. دلليني، حبيني، اهتمي بي، واسيني، وكليني، فرحيني. شبيك حبيبي، انت من يوم الجا طالع حياتي. اي صح، هو الرجل اللي دا يتعب، شوفوا الرجل اللي دا يتعب ودا يكيد وقائم بمسؤوليته وما مقصر، يابا والله هذا يعني ما ادري شو اقول لك، حتى صبغي له اظافير. يعني الله عليك، لا تقصرين بالبوديكير والمانيكير، والله العظيم مساج، اقنعه، مال ماسكات وجه، يعني هذني الامور واحنا حاكين بها. هاي عنايه الرجل مهمه جدا، بس اذا هو ينتظر، اذا هو اي شيء تردين منه تقليله، اقول لك قل لعمي خلي ينطينا مال هاي. بعدين ما خليته يبنج، شنو منظم مال غاز هو مثلا، صونده شنو، ابوه ما يخالف شنو النوبه يصرف على مرته، ما يصير يعبتله ابو. والله العظيم نوبه امه هي اصلا ما طايقتك، النوبه تصرف عليك،

بعد هو كل من وقسمته والله العظيم والله العظيم تشوف هي شلون بتأوادم بتخير وبدلال ومرفشين طيبة وحبيبة وراضية بي وراضية فانت المذوفة وساكتة بالعكس ساعده وهو مدد الخونة متمدد ليش لأن لقى هي الدبر وهذا أكبر خطأ تقع فيه النساء أنها تفادل الدور معه هي تكون المسؤول شوفي أمام معشر الرجال كله غصبا على خشم الرجل غصبا عليه يروح يسحف ويقلع حذر ويجيب لك فلوس مو يجيب لك مليارات وتاهات وما اعرف شنو هذا بس الناس يجيب لي اياهن وبعدين يلزم وياخذوهن يسحبون منك كرين اقصد الرجل يعني زوجك لا تقول يا اخي كسر هو بس هذا دوره مثل ما انت دورك تكوني له انسان وعائله وتحتويه وتلميه والى اخره لا تتبادلون الادوار لا بأس انطيه هدية كافئي سندي إذا ما عنده بيوم من الأيام يعني مثلا أصيب بحادث بمرض لا سامح الله ما يقدر يدبر أكو طوارئ يلا أنت الجيش مالته أنت الجيش مالته يعني لا إذا هي عندها فلوس أقصد طبعا احنا خزينه الطوارئ بالبيوت راحت هاي كانت العوائل تضم كم فلس للطوارئ تذكرون الله يرحم هذه السالفه راحت المهم والله انطي اذا هو يمر بازمه لا باس سيما ان كان ابن حلال وابن اصول راح يجازيك بعدين بس مو انا اقعد اصرف عليه النوبه اصرف عليه ليش عيني ليش والله شنو أنا أحبك ويقشمرك بكلام الحب حبيبتي والله أني أنت أمي ها ليش هيجي

0: احنا مشكلتنا مع الاسف تبادلنا الادوار. تشوفون النساء شلون مسترجلات شويه خشونه عنده عليك عليك لا تباوع شو تباوع علي والله لو هي جيبوا لي جنطتي طلع حبيبي روح جيب لنا اكل لو مثلا ها ليش ضايج قوم قوم قوم اشتري لك ملابس هاي شنو ماكو هيجي شيء. اكبر غلط انك تكونين انت صاحبه المبادره انت اللي انت مستقبله المفروض هو يقدم هو ينطي هو يجيب هو اذا كان رجل غير هذا الكلام لا تقولوا لي ماكو هيجي شيء. نعم السندك في يوم ما عندك هاك حبيبي هاي عندي كم فلوس من يصير عندك رجعهن اذا رجعهن يعني. ام عمر للزوجين ابنك الله يخليك فتحتي لي باب يعني. عموما علاء جاسم صباح الخير اخونا علاء مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير سسبان لحضرتك وللمخرج وتحياتنا لجميع المستمعين. ادري على القيسي انت من قال لك اخذ بي واي دي؟ زين احد قال لك اخذ بي واي دي؟ اكو احد ياخذ بي واي دي؟ تحياتي لعلي القيسي سسبان بعدين تحياتي يقول لك كابتن علاء يسلم عليك
0: الف تحيه
1: علاوي كابتن علاء وياك بي واي دي احسن لك
0: ألف تحية إلك وإحنا منقيس على حالات صارت كل الاحترام لكل الجهات المستثمرة وهذا الموضوع يعني ما أريد أحكي به زين حتى ما نسيء إلى ماركة أو إلى يمعود ياما مرسيدسات كل شيء ما صار به أي يعني ياما وياما والله العظيم أنا شوف السيارات هي على درجة عالية من المتانة شفتها اتعقشت لا سمح الله يعني قلت معقول

0: معقولة؟ معقولة؟ فصلوا على النبي والله يرزق الناس والله يحميكم. اي باعوا السرعه المفرطه تسوي هسه راح تفتحون لنا موضوع ترجعون الهاي تصرف على رجلها فخلوني ساكته. استاذ زياد مشاركنا بفويس حياك الله.
1: صباح الخير ستبان المحترمه، شلون الصحه؟
0: هلا عيني.
1: بس عطفا على مناشده اخويا ابو حسوني. اولا نسأل الله أن يحفظه ووفقه. وموضوعة البنزين يعني الموضوع كبير ترى، يعني خلي أبو حسون شوية يعطينا مجال. والله العظيم الموضوع كبير، هو ما أعرف يحكي على 850، هو يعرف الدولة تشتريه ب 1450 وتخسر 700-800 على متبع لها 850. و يعني شوية صبر، الأزمة مو عراقية، الأزمة إقليمية.
0: نعم.
1: تحياتي لك، والله العظيم أنا ما أسولف يعني نيابة عن أحد، بس أنا مطلع. تحياتي لك والله يوفقك.
0: ويوفقك أخوي العزيز. بالضبط، هو يعني هم مو ضميها فوق السطح البراميل حتى ينطونا إياها، يعني هذه يعني مسؤوليات إقليمية مثل ما تفضلت، وتعاملات خارجية وإلى آخره، يعني مو بسهولة بين ما الله ينفخ بصورتنا وصير بنزيناتنا من عندنا. بلكي الله ورسوله وآل بيته مقدساته، بلكي الله وصير زيتنا في دقيقنا مثل ما يقولون. يعني ما نحتاج بعد هاي السوالف، ما نحتاج عطف أحد فوق فلوسك. صباح الخير والعافية من الإعلامي محمد الحلفي، شكرا جزيلا يا أخ محمد. أبو حمودي مشاركنا بفويس حياك الله.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير يا احلى برنامج بانجور،
0: بانجور
2: الاستاذ المخرج استاذ وسام. ستبان بالنسبه اتعاقب على شغلات البنزين، يعني البنزين كله تعبان صراحه، كلش تعبان، بس المفروض هذه المحطه حكوميه افضل، يكون افضل حتى البنزين عادي يكون افضل، بس يا ريت لو يرخصون سعر البنزين المحسن، يعني مكان موافن 150 اسوي 450 والعادي رخصت زين. اتمنى هيك شيء يصير، يعني صراحه ارخص البنزين. هو سمعت انا هيك مشروع يرخصون البنزين، يعني هوايه من 150 اللتر اسوي 450 محسن والعادي اسوي 250 مثلا زين.
0: أوكي ليش لا؟ الافتحية لك أبو حمودي. ننتقل إلى عبد الله أبو أيهم. مع كل صباح جديد تمنح فرصة أخرى لتبدأ من جديد، ابتسم فاليوم يخفي لك أجمل مما تتوقع. صباح العسل يا طيبين، أتمنى لكم يوم جميل وما حد يغذكم به. أخوكم عبد الله أبو أيهم. كل التقدير يا أبو أيهم الغالي، واللهم آمين إن شاء الله يوم يخلص بدون مغثة، بدون غثيثين بويا غثيثين. علي القيسي. علي أبو حسوني أيضا مشارك.
3: السلام عليكم مرة ثانية، شكرا جزيلا لك أختي الغالية ستبان موسى والذهب، هاي إذاعتنا الكريمة رشيد أفهم بصوت صوت المواطن العراقي التعبان، ويا ربي من تألق لا تألق. والله يا خيتي يا ستبان موسى والذهب، أنا البنزيخانة بفولت معدها بنزيخانة محطة حكومية، أي والله محطة حكومية، وأنا من داناش من مثلا سيادة رئيس الوزراء سيد علي الزيد، يعني هو الأب للعراقيين كلهم، هو شاب هم بقصتنا، أم لازم يراعي شعور الشباب.
0: أبو حسوني الله يحفظك إن شاء الله يا عيني، وفي خدمتكم أكيد، بس شاب من قصتنا شجو يعني، ترى هذا دولة رئيس الوزراء يعني خوينا يعني قصدك. ونعم منه. ومنعم من كل إنسان ولو يسوي مثقال حبة من خردل كما وصف ذو الجلال والإكرام، عمل خير للآخر. تحية لك ونسأل الله الفرج إن شاء الله. من علي القيسي إلى أبو دلة، صباح الخير.
4: صباح الخير ستبان، تحياتنا إليك والأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات. أريد أقول لأخوي عاشق الرشيد أبو حسوني رحمة لأمك، ترى إحنا بالعراق عايشين مو بدبي، في دول قلبك زين هي قابل جديدة الكلة على أحمد راضية كلها ضيم وضلاين. بعد إحنا ليش نسمع أستاذ ست بان شوية على مود نغير المود، لأن هي كلها كآبة بكآبة. فأنصحك نصيحة، روح البانزي خان تلقى إيلاني لو مال ملعب بانزين هنزين. الله يوفقك ويوفق الجميع، تحياتنا للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: ألف تحية إليك يا أبو دلة، وتحية إلى طاقم محطة تعبئة الجيلاني اللي يمدحون بها على طول. شكراً لأنه اليوساوي مالتكم حلو. أوكي، يعني باب واحد عندهم. يا ريت لو بس تفتحون باب ثاني، يعني هو هم انتوا عندكم بابين محطة تعبئة الجيلاني المحترمين، عندكم بابين بالمحطة، افتحوهن اثنينهن حتى ما يصير زخم وضغط، او على الاقل لما يحدث زخم جماعة العادي يفوتون على العادي، شلون هاي مال ملعب الشعب، وجماعة المحسن على المحسن. أوكي، حتى ما يصير زخم والناس تخلص بسرعة وتطلع وتخلص يعني. فألف تحية لهم مرة ثانية، وتحية لكل محطة تعبئة سواء كانت أهلية أو حكومية، لكن إنتاجها 100%. إيبو صباح الخير والسعادة والأمل، تحياتي للستبان المحترمة ومخرجنا المعدل، يا رب صباحكم نشاط وراحة بال. ستبان مستني حكاية المدقدق، أنا مدقدق والحمد لله خريج سادس من 2014 وناجح بحياتي، بس المشكلة كعوائل ضغط كلش قوي على أولادها حتى يخليهم يكرهون الدراسة، بس لو يخلوهم شوية براحتهم وشوية توعية راح يدرسون وحدهم، بس ما أعرف بشنو يفكرون. تحياتي لكم إيبو، أولاً كل التقدير والمحبة لك يا إيبو. إحنا هذا مصطلح عندنا، لما نشوف إنسان خايب بأمور مصيرية بس تشوفه وشم عنده وتشوف شكله مرتب وجميل وعطوره الحلوة وهاي، بس هو ما عنده مستقبل. يعني حضرتك سواء كنت يا وهاي حريتك الشخصية يعني، ولكنك ناجح في حياتك، أنت ناجح في دراستك، بس لما واحد يهتم بهذه الأمور ويترك الأمور المصيرية فلا، هذا المفروض من زوجة أبد، هذا نحرم من الزواج. أحمد يقول لقد اعتذرت طيلة حياتي عن كوني محقاً أكثر مما اعتذرت عن كوني مخطئاً. يسعد صباحك، صباحك سعيد يا عيني. لا تعتذر، أنت على حق، على خطأ اعتذر، بس أنت أكيد سويت خطأ لأنه شفت المقابل خطأ، فلا تعتذر بالاثنين ولا تتزوج. والله تجيكم كفشة نوبة عيرك، شوف ليك أنا معيشتك، أنا جايب لي، تعال قل لي جايب لي أشو، أنا سويت 1 2 3 4. أنت متوازي على الكفوشة هاي، متوازي مو أنت شنت تقرق. والله لو ما أهلي كان هسه إحنا ندور راتب من ال ما أعرف شنو. دروح لأهلك يلا. مصطفى الباشا صباح الخير عليك. إحنا هسه ما عندنا اتصالات إن شاء الله لاحقا، بس هو مشاركنا بفويس، حياك الله أستاذ مصطفى.
5: صباح الخير ستبان. طبعا أنا مستمع قديم ومشترك إن شاء الله جديد، تقبلوني بهاي الأسرة الحلوة. والله ما أروح للدوام ولا أرتاح ولا يومي يبدي شيء حلو إذا مو أسمع البرنامج مال جنابك، وربي يوفقك وإن شاء الله تدوم هاي الضحكة
0: يا عيل.
5: اللي صدقيني كل اللي سمعك يضحك على ضحكتك.
0: حبايبي الله يحفظكم إلي إن شاء الله ومنحرم منكم، وأسأل الله لكم التوفيق بكل صباح سواء كنتوا تسمعوني منكم، ويكفيكم شر الطريق وشر الصديق المو صديق وشر العدو المخفي، الناس اللي ما تخاف الله، وشر الناس الغافل، وأن يكفيكم شر أنفسكم إن شاء الله تعالى، وشر السيارة وشر المرأة إذا أرادت فلوس.

0: صباح الخير والعافية على الدكتور سلمان. صباح الورد جناب الدكتور. يقول أريد رابط البث المباشر مع البرنامج بانجور على يا برنامج. احنا عندنا بث مباشر على الفيسبوك لكن بعد البرنامج حفاظا على الحقوق وال يعني حتى نبتعد عن هذه الأمور المعيقات التقنية فيتم حذف البث. أوكي، لكن بإمكانك أنه تستمع أنه عبر الابليكيشن دكتور اللي راح أبعث لك رابط تحميله إن شاء الله، ونتشرف بمتابعتك وكل التقدير لحضرتك. علاء أبو آدم، لا جايك علاء أبو آدم. حنروح بريك التسعة وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم.
1: بونجور، صباح النور عليكم، ولا تضرب بوز يومي يسمع بانجور بعد فيروز. نرجع إلى الواتساب وإلى مشاركاتكم الحلوة. الأخ على عادل، مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك وللمخرج، كل التقدير يا عيني. علاء أبو آدم شاركنا بفويس، هلا والله.
2: خير الأعمال هي الصلاة على محمد وآل محمد. صباح الخير على كل قادر إذاعة الرشيد المحترم، ونخص بالذكر ستبان الموسوي والمخرج المبدع وسام ماجد وكافة المستمعين من الحلة إلى بغداد. أخوكم علاء أبو آدم.
1: ألف تحية لك أخونا الطيب، وصباحك سعيد إن شاء الله وطريقك سهل يا رب. ستبان الوردة من منو؟ من الباشق، أهلا وسهلا. ستظلون كما أنتم كعطر العود، كلما لاح ذكركم فاح عطركم. صباحك ورد وعافية، شكرا جزيلا، وعطر الله أيامك بالخير والبركة والصلاة على النبي وآل النبي يا عيني. أبو ليوثي وحيد الدليمي، هلا والله.
3: بونجور ستبان الغالية، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد وصباح العافية عليك وعلى كادر إذاعة الرشيد المحترم، على الأستاذ المخرج، وتحياتي لكم. والله مشتاق لك ستبان كلش، مشتاق سوالفك الحلوة وكلامك جدا منطقي، يعني على قولتك هم مسرسحين ورايحين كوفيات ورايحين مدري وين ويجون يطلعون معدلات عالية، ما ممكن. انه على قوت المثل يقول من ان طلب العلا سهر الليالي، يعني اللي يريد يوصل يتعب ويقرا ويسهر ويجي من تالي وقت قبل يطلع معدلات عاليه وهو مقضيها تسرسح. على قولتك تحياتي لك وصباح السعاده يا ربي.
1: صباحك سعيد وهني ان شاء الله. أبو ليوثي كل التقدير إلك، ونسأل الله الهداية يعني لأولادنا ولأهاليهم بعد. مهندس محمد العزاوي، بونجور يا باش مهندس.
4: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين، إن شاء الله يوم حلو عليكم. يعني أنت حكيت بسالفة أنه المعدلات والأهل لازم يكونون ريلاكس وعلى كيفهم، وهاي أنا اللي أشوفه واللي مريت بيه صراحة، اللي يريد المجموعة الطبية ومجموعة الهندسة ويعني هاي الكليات الحلوة لازم يشتغل عليها من أول متوسط. من أول متوسط حيبين ابنك إذا شنو توجهه، حبب بالموضوع، شوف شو يريد، شوف هو وين عايا. إذا مو زين برياضة وإنجليزي لا تحسب حساب المجموعة الطبية والمجموعة الهندسية، هي مو علوة وتتسوق بكيفك. ثاني شيء، هسه أنت ليش تخلي ابنك تحت الضغط؟ ما طلع مجموعة طبية حكومية، تقدر إذا أنت ما يسوي الحال تقدر تخليه مثلا مجموعة طبية على حسابك، أو تقدر تخليه هو يعتمد على نفسه ويشتغل ويجمع قسطة ويروح كليات أهلية سواء الطبية أو الهندسة وشو هي صار هسه كلمة له. فالمعدل مو فش ولا على قولتك ابنك راح يصير بروفيسور ينقذ العراق، هو أول تالي راح يتخرج ويقعد بالعلاوي يم الباب مراسل الوزراء يطالب بتعيين. الله يعين العالم.
1: آمين يا رب العالمين إن شاء الله. الله ما يضيع تعب أحد، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. اللي يقرأ صح ويهتم بدراسته ومصمم على هدفه لابد أن يوصل، لأنه هذا اشتغل على هدفه. اسعى يا عبد وأنا أسعى معك، واحد زائد واحد يساوي اثنين. أما اللي سختكي ويجي بالامتحانات أكو ضغط عليه عفودة يقرأه كل شوية وفتح تليفونه كل شوية وفتح تليفونه، والله تحلمين يكون بطب عرب، ماكو يجي شيء والله. هذا يعني خليه يعوفيه بحاله، هذا رح يصفن هواية بحياته.

0: الأستاذ هاني، صباح الخير ستبان. آلية التعيين حصرا عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي وللأوائل حاليا، وقد يضعون نسبة لذوي الشهداء. نعم طبعا تم التصويت على إقالة رئاسة مجلس الخدمة الاتحادي أعتقد البارحة، فأكيد راح تكون تعديلات جديدة في هذا الموضوع. بلكي الله يعني ترى ظلموا هواية من الناس من مجلس الخدمة الاتحادي، ومري نفتح الموضوع يعني حكينا في وقتها يوم اللي فتحوا التعيينات عشتو. عباس الحمداني صباح الخير، هلا أبو سمرة.
1: صباح الخير خيتي الغالية ستبان وياش عباس الحمداني، تحياتي للجميع. ست يوم أربعاء، أربعاء لا تهين وخميس، باكر هذا الحكي باكر إن شاء الله. ما تهين هذا كبر. تحياتي لك غالية، السلام.
2: خلف الله عليك وهاي تاليه.
0: ياسر العزاوي صبحك الله بالخير والعافية.
3: ستبان صباح الخير والعافية عليكم وعلى أستاذ وسام وعلى الكادر. فالسؤال اللي يطلع نباته لما الكلام اللي يقول سلاما على العراق وشطيه، هذا الصوت مو مال أحمد أبو دلة؟ وسؤال لأخ وسام ماجد، أنا قبل كنت أتابع براديو الناس، يمكن ماجد سليم ماجد ياسين هيك اسمه، هو ابنه الله يحفظه ان شاء الله، وتحياتي له وإليك. بالنسبه للزواج، ذول الصغار ذول اللي يتزوجون هسه الاعمار صغيره، يقول قال لها تعالي خلي اشاورك، قالت لا عيني خاف تطوط باذني. فيا ستبان رحمه الوالده عاشت ايدك، يا زواج يا بطيخ ام هاي الرجال الصغيره، تزوج منها يطلق منها اذا ما يكون نفسه، اذا ما هاي. تحياتي لك ياسر العزاوي.

0: أولاً تحياتي إليك أبو عمار، ثانياً سلام على العراق وشطيه، وهذه ليس بصوت أخونا أبو دلة بل بصوت الجواهري، أوكي؟ ثانياً تعال شاورك طوط. والله يعني صدق جهال اللي يدي يتزوجون، والله العظيم يقول تعال شاورك بسيارة العرس لو ينفخ مثل لو يطوط. شفتوه، وهذا كانت أمه تريده يصير بكلية الطب، زين وما صار بكلية الطب، تالي سوت سلف وما أعرف شنو، حتى الزوجة حتى بعدين يصعد بسيارة العرس يطوط مثل. والله تحياتي وسوالفك حلوة يا أبو عمار، كل التقدير إليك. إلى حسين الكينج بونجور.
1: صباح الخير على ستمان، صباح الخير على الكادر وعلى المخرج وعلى المستمعين، يا رب وستر وعافية للجميع إن شاء الله. سيبون بما أنه حكيتوا عن طارق وانسي، والله العلي العظيم أخوي يشتغل خط على إيران، خط إيران بغداد على جنسي، والله العلي العظيم البنزين عندهم يقول تفاليس، ومع العلم هم عندهم حرب، البنزين يقول تفاليس، يعني والله العظيم يعني يحلف ويتكفر يقول البنزين يدير تقريبا 50 لتر تقريبا، ما تتعدى نوبات الخمس آلاف، الخمسين لتر ما تتعدى الخمس آلاف، زين نوبات أقل حسب احتياج السيارة. ليش يعني هسه هم عندهم حرب وبنزينهم رخيص، ومع العلم إحنا هسه إحنا أهل النفط، زين فلازم يسوون لنا حل، ومع العلم بنزيننا الزفت لازم إلا محسن. هي شو تسوي، أمرنا لله ما عندنا غير الله.
0: ونعم بالله.
1: تحياتي لكم أخوكم حسين الكينج.
0: ألف تحية لك أخونا حسين، والحمد لله على كل حال، عسى ولعل الآن بالاتفاقات الجديدة اللي في طور إبرامها دولة رئيس الوزراء مع دول أخرى يتحسن القطاع النفطي، يتحسن قطاع الكهرباء، قطاع الإنتاجي من تأهيل مصانع، التركيز على البطالة وتشغيل الشباب. بس خافوا هواية عليه، هواية عليه، ها ما أدري، إحنا ما متعودين واحد يشتغل لنا، لذلك مثل هيجي، أي مثل الطسة مال هذه مال العرصات قوة سووها بلدية الكرادة. عاشت ديكم بلدية الكرادة يا حلوين.

0: بس بعد اكو طسات بالاستدارة مال المسرح الوطني بلدية الكرادة. انا امشي وادور طسات، ناس تدور فلوس بالقاع، تدور شي يعني دور اللي مقابل احد المطاعم هناك، دا تسوي هم حوادث دا هذه استعجلونا بيها. شلون سويتونا هذه المال مدخل العرصات؟ سوونا الثانية والثالثة زين، وباقي البلديات بلدية الدورة شوف منو هم طسات اللي ممكن أن تسبب فتضرر مروري، سووها عالجوها حبايب. أوكي يلا ننتقل إلى المهندس عمر العزاوي. بونجور يا هندسة.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير على الأستاذ وسام، صباح الخير على كل المستمعين. حبيت أصبح عليكم حتى لا تقولون مهندس عمر العزاوي مختفي ومشتاق لكم حيل، بس أنا يومية أسمعكم، يعني هذا صار يعني واجب وطني.
0: يا عيني نعتز ونتشرف. أستاذ عمر الجميل صباحك فل، وإن شاء الله رفقة طيبة مع بانجور. كابتننا اليوم منورة، هلا والله.
2: هلا وحبيبتي ستبان في دول قلبك، شونكم أخباركم؟ إن شاء الله بخير. والله هذه الفترة أنا شوية ما طلعت بالسيارة، تركت التدريب لأسباب صحية.
0: سلامات.
2: شوية مفاصل قام توجعني من القعدة
0: حبيبتي،
2: بس رجعت أدرب ودا أفتح القناة ومشتاقة ليش، ومشتاقة الكم، ومشتاقة الذوق أستاذ وسام الراقي، وأسمع أصوات كل مستمعينه، وسلامي إلكم يا رب يديمكم علينا حبيبة قلبي.
0: ويديمكم إن حبيبتي، ألف حمد لله على السلامة كابتن، وإن شاء الله ما بيك إلا العافية حبيبتي، كل التقدير إليك، وإن شاء الله السلامة إليك بدنيا ومروريا وأنتي وكل السامعين. عاشق الهدوء، صباح الأمل والخير على جميع مستمعي إذاعة الرشيد. أسأل الله أن يفتح لكم أبواب الرزق ويشرح صدوركم ويكتب لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة، وأن يبعد عنكم كل هم ومرض وحزن، وحقق لكم كل أمنية جميلة، وحفظ العراق وأهله من كل سوء. عاشق الهدوء، كل التقدير، واللهم آمين يا رب العالمين. دكتور سلمان، ما أجمل الصباح حين يقبل علينا بدعوات طيبة من قلوب محبة في الله. اللهم ارزقنا حلاوة الآخرة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل. صباح جميل، صباحك جميل وكل العمر جميل إن شاء الله. ليث، أحتاجك نفس، مشاركني بفويس.
3: أهلا، صباح الخير، شلون خيتني، شلون ساتيج، إن شاء الله بخير.
0: يا هلا. حياة
3: الوسام الغالي. ست، بالنسبة للبنزين ذاك اليوم جابوني اثنين، مو اثنين يعني، والله هذا الزلمة شاهدوا وياي، جابون اثنين انه خالين بالخزان مي، مي خاطر زيد النسبة مالتهم، سيارات مالتهم تشرب، مو اثنين؟ اي اي والله، بقي لي شوية بالشاي، اي اي والله ست، يعني هي يا ريت لو ياكو متابعة فشي. يلا باي باي، الله يحفظكم ان شاء الله.
0: هلا باي باي، يلا هاي.

يعني مع الأسف صارت بعض المشاكل من في بعض محطات البنزين، البنزين الرديء وكذا، يعني إن شاء الله يتم تجاوزها يا رب العالمين. والموضوع أبد أحبابي الجو أبدا ما يتحمل أي مشاجرة وأي نرفزة وأي ترفول. دنيا حارة، ثانيا البيت ما مرتاح بيه أنت، الشارع ما مرتاح بيه، فانيلتك بالمال البيت بيها إيش اسمه تهوية، أم البيت ما أدريش بيها زين كفوشة، الأولاد ومسؤوليتهم، أبو المولد اللاعب بينا كرة تنس وهم حقه، الحكومة حبيبتنا الغالية أم عيون قريئة خلوها نايمة. فلا تتعاركون، الله يخليكم لا تتعاركون، لا تتعاركون، كافي مشاكل كافي. أنا هذا باوع لي هيجي، هذا شو هذا استغني أخذ ربع، خلي أخذ الربع، لا شنو هو أذكى مني، لا أنت أذكى منه، خلي أخذه، هو نفسه قليلة، هو نفسه دنيئة، أنت أعلى، قل له هذا الربع إلي، يقول لك لا والله إلي، وشفته هو من جماعة اللي يطلع موس من حلقة، عوفه عوفه لالله، اشتري راسك بربع. يعني والله اكو مشاكل ابدا ما تسوى، ما تسوى وما تستاهل، ابتعدوا عن المشاكل رجاء، كافي مشاكل بالبيت، مشاكل الشغل، مشاكلك النفسية انت هم، يعني ارباب العوائل دي يفكرون شون احنا بعدين، دول الجهال ايش راح يكبرهم، شلون راح تمشي الامور ويا المرة ويا الاهل، ربما مريض، ربما مطلوب، ربما عنده مشاكل ويا الشغل، فأنت تجي ورا كل هاي تتعارك على مود بنزين ما أدري شوية، لو أخذ هالقد زايد، لو فلان كسر علي بالشارع، لو دق هورن وعلى كيفك، موضوع ما يستاهل. يعني بعدين انتوا ليش تشلبون ورا الواحد ما يوخر، وخر انت منه، طلعه من اليمنى وتظل لازق ورا، يجوز هو اذا مشى اكثر يطق له عرق، يجوز سيارته ما تمشي، يجوز ما يعرف يسوق، ما يعرف، هم قالوا له سوق امشي وعينك قبل، اي يا مستشفى صبات ايمو حتى ينظمون الدخول وعلى مود الجراجات، يا عافية اي علي من يدك هورن ليش يدقدقون هورن؟ يعني يا أحباب إحنا اتفقنا إنه الهورن أوكي للضرورة القصوى، نبه واحد ربما نعسان نام، ثمل متعاطي ممكن ما منتبه، الدنيا فارة عقله، أو تشوف حيوانات بالشارع تدق لها هورن تخاف توخر منك، بس مو تعزف لي بالهورن والزحام بعدين شون، يعني أنا جريندايزر أطلع لي رجلين هيجي وقفز بين السيارات، يعني هو ده تشوف السير واقف، أخوان إحنا مو هي ليش ذوق قيادة السيارة، يكون عندك ذوق بالتعامل مع السيارة ومع الشارع، الزحام واقفة السيارات الدكهور يخاف منك المرور مثلا ويمشي السير، وبالعكس مرات يعاند، ومرات سيارات بها مال اسعاف بدها تنقل الهايه واقفه بالازدحام، وتفتح صافره احبابي فتحوا لهم المجال، فتحوا لهم المجال، اي يعني صارت ترى بحالات قريبه من عندنا، فتحوا المجال لسيارات الاسعاف خل تمشي، واحد ذاك اليوم صورينه ما يوخر يدق له هورن، يدق له هورن عاند الا يبقى هيجي، صوره ونشره، يعني غير هي ذوق و شعور بالآخر، وهم وإخواننا بالدفاع المدني هذول لازم يوصلون، ليش حرامات هذا المريض
أو الحالة اللي رايح لها الدفاع المدني تسبب كارثة وواحد يفارق الحياة، ما هذا برقبتك، هذا برقبتك إذا مات. لا هو كل من بيومه، لا هو كل من بيومه أوكي، بس أنت كان بإمكانك أنه على الأقل تتعامل بما يرضي الله، فتحوا الطريق لأبو الإسعاف حتى نمشي وراه، إحنا همينا نزيد بسيارة الإسعاف.

0: مروان أبو جوان صباح الخير والعافية. قصة دارمي يقول بالتسعينات الشاعر جياد الأعمى قاعد بقهوة عواد بنص سوق غماس، أكو جماعة قاعدين رادوا يخلون جياد يقول الشعر. واحد منهم شاور عواد أبو القهوة وقال له من تجيب استكان الشاي لا تحط بيه خاشوقة. فعلا جابه بدون خاشوقة. هنا جياد من عرف الاستكان بدون خاشوقة صاح العواد قال له خاشوقة ما مش بيك، رد يا استكاني، حتى بشراب وشاي ربك نساني. حاشا لله. ربك هما كان ربك نسيا، شون ينساك بني آدم؟ أي لأن كور ينساك، ينساك لأجل ملذة واجهته، لأجل موقف ينتعش بي، لأجل مصلحة ينساك بكل ما قدمت. لكن الله ما ينساك مستحيل. نعيم المالكي حي الله أبو رضا من ألمانيا، تعزلنا فيديو.
1: صباح الخير زباد، صباح الأنوار عليك على أستاذ بسام وعلى الشعب العراق العظيم وعلى العراق. صباح الخير من شتوتغارت إلى العراق العظيم. طبعا حاليا ودي زوجتي على المستشفى، إنه تالي يوم الجرعة الثانية، وإن شاء الله رب العالمين يشافيها وعافيها. تفضل دعواتكم. وهاي المدينة اللي اسمها شتوتغارت اللي حاليا احنا بيها، يعني مو ساكن بيها، لا هي قريبة على بيتي، قريبة على بيتي 70 كيلو. بالنسبة لموضوعك اليوم يعني فشي راقي عشتنيك. انا بالنسبة لي ما سأل جهالي ولا اقل لي شو تسوي سوي، قلت له براحتك بابا، تريد تشتغل عامل مثل ابوك اشتغل، تريد تصير مهندس ادعم، كل ما تتعب تلعب. قلت لي انا ما اقدر، قلت له على راحتك شو تريد تسوي سوي بابا على راحتك. فهنا الدراسه تكون شويه عندنا صعبه، يعني كلش صعبه نام ألمانيا، يعني اصعب من عندكم فوق ما تصورين. وهنا يعتمدون على 3 مواد ألمانيا، يعني وكم مواد يعتمدون عليه بس الاساسيات هي الرياضيات والالماني والانجليزي. ذني إذا جبت به درجات عالية تنقبلين يعني بأي مكان.
0: نعم.
1: سلامي لكم وإلى المشاهدين جميعا.
0: ألف تحية إلك يا أبو رضا، تحياتي إلك والله يحفظ الأولاد، وتحيات المستمعين أكيد إلك يا عيني. أما تصويرك للفيديو مو عبالك، عبالك المنطقة من تجي من الجادرية تدخل على الكرادة، دا كرادة خارج، لا لا لا بالتقاطع. وين وقف هذا أبو الأودي؟ أبو الأودي بالترافيك لايت بالضبط. هاي من تجي من الجادرية باتجاه كرادة خارج، والله لا. فإحنا ألمانيا مو أحسن من ألمانيا، ما تحتاجيني، بس الطريق شقد حلو، الرصيف والنظافة والترتيب والالتزام يعني بقيادة السيارة وأصولها، والله العظيم يشبه الجادرية. هاي هاي مال تقاطع الوردة وكذلك، أقسم بالله. خلي الفيديو هذا هسه بعد البرنامج شوف شون فلفسة. أي يا تحياتنا إلى، وتحية لدائرة البلدية بالمقاطعة اللي أنت بيها وبالمدينة اللي أنت بيها، شون مشتغلة ومرتبة. قل لي هم تطلعون مناشدات بالإذاعات أبو رضا، بالإذاعات الألمانية؟ الله يديمها عليكم أخوتنا وأهلنا المغتربين خارج العراق. لما صباح الحب يملأ قلوبكم والعسل يحلي أيامكم أحلى وأجمل. بانو وسام حبيبة قلبي مع أطي. صباح الخير ستبان الغالية، للأسف أصبحت تعيينات بس الأهل الوسطات، هاي عرفناهم. أما بالنسبة للطسات فصارت والشوارع صارت أحسها صايرة معضلة، إذا يحتاجون نسوي فرق تطوعية ونطلع نصلح الشوارع. مع أطيب التحيات جعفر. ألف تحية إليك أستاذ جعفر، يعني المفروض هسا اوكي معضلات، بس خلي طسات يسووها، طسات خلي يسووها دمار، ده تسبب مشاكل. ابو حمودي صباح الخير، بعث لنا فويس.
2: ستبان يعني بالنسبه للبنزين يعني دي الساعه واحد دز بصمه، ايش قال؟ قال اهل محسن بلف شوي ودي يبيعوا 850، شو بده يخسرون الدوله؟ ما ادراني ستبان كان زمن صدام، زمن نظام القبيل، البنزين 200 دينار، 250 دينار، 250 زمن صدام قبل 200
1: وربع
2: اي، كان بنزين فول محسن، فول العادي يعني، بس يعجبك تشتمل ريحه البنزين بالبنزينخانه، بس يعجبك تشتمل ريحه من طب البنزين. زين هسه البنزين كله فاشل، مع انه احنا للنفط، نفط بنزيننا رخيص. ان شاء الله نتامل اكو خير على الدوله الجديده، على راس رئيس الوزراء الجديد المحترم الزيدي، الله يحفظه ان شاء الله، ويكون يعني سوينا تشار البنزين، يكون بنزين نسبته زينه، يعني يصلح للعمل السيارات الصراحه، يعني السيارات تأدت من ورا البنزين.
0: هو احنا هسه خلي نشرب مي من الحنفيه زين، يلا السيارات تشرب بنزين زين. دكتور سلمان المحترم صباح الخير عليكم. ستبان المحترمة، موضوعكم عن الطلبة ودور الآباء في مساعدتهم على التحصيل الدراسي الجيد، واجبهم الأساسي أن يعلمون الطالب الحرص والمثابرة على الحرص في كل تفاصيل حياتهم، الصحة وساعات النوم وغذائهم، ويعلموهم الاهتمام وليس الإهمال، ولا يعلموهم الاعتماد على الخصوصي وإجهاد أنفسهم بالسهر وضياع الوقت والتركيز بالمادة، بل مساعدتهم في بناء شخصية حريصة حتى ينجح في حياته مو بس بشهادته. مع تحياتي لتفاعلكم مع نبض الناس وإيصال صوتهم، كل التقدير صوتهم، كل التقدير دكتور. بالضبط هذا ما تكلمنا به، يعني أنا من البداية أعلم على الحرص، أنظم حياته. الإنسان المنظم هو من البداية منظم، من البداية أساسه منظم، عائلة مستقرة منظمة، يعرف كل شيء، حتى أغراضه يعرف وين يخليها، كل شيء بمكانه، هو هذا اللي يوصل. أما المبعثر، الإنسان اللي تايه، شوفه ادخل حتى لحياته الشخصية، يعني ادخل لغرفته، ادخل شوف أشياء مبعثرة، شوف حياته مكركبة، أوكي؟ هذا الإنسان يعني ما أعتقد ممكن يوصل إلى الدرجة المرجوة. يعني الموضوع يعود على الأهل أولا وآخرا. تحياتي لك دكتور. وأجت أبو عبد الله، أهلا بأخونا الغالي.
3: السلام عليكم ستبان الطيبة، السلام عليكم المخرج، السلام عليكم مستمعي إذاعة الرشيد. ستبان يعني والله حقيقة بدي أقول الشغلة، يعني قمت أسأل يعني هذول يسعدون، يعني بتكسي طبعا أسعد يساعد هذول الباكستانيين بنغلاديش، يعني تعرفين حسب عملي، بسألهم أقول هم تدفع لكم الكهرباء؟ قل لا ما تدفع لنا الكهرباء. ستاني بس بدي أقولها والله وعلى لسان 45 مليون عراقي، أقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من ظلم هذا الشعب العراقي. ستبان ترى الكهرباء بسيطة والله، بس والله يا ستبان تعبوني، يعني انسان يصور اطلع من الصبح لليل ارجع ارتاح، ماكو يعني طابق فوق ومبرد الذب فرن، فيا ست اذونا والله اذونا، يعني انتقموا من عندنا، انتقموا شر انتقام، عبالك احنا العدو قدامهم مو غير. فيا ست ما اعرف شو اقول، وطبعا الاعصاب لازم تكون اعصاب بين ما تقدر يعني شو وين انت المتنفس الوحيد؟ لا عندك قدره انه تسافرين مثلا للشمال تروح شويه تهدئين من نفسك، ولا عندك قدره تسافرين خارج العراق. يعني كارثه كارثه. يعني احنا هسه هاي الايام دا نمر بكوارث، والله كوارث. بنقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، والله حسبي الله ونعم الوكيل. وانا اعتذر على هذا الفعل، بس تعبونا تعبونا.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، حقك والله. كنا دنت حسبا عليهم من الصبح لليل، وكأنه بوادر هذه الحسبنة والدعاء بدأت تظهر يعني بهذه حملات الفساد. إن شاء الله طال الرؤوس الكبيرة المربعة، و يعني يتم العمل على هسه. هم لو ينطون فلوس ويقصرون بغير أمور، لو مثلا هسه الرجال من يخون يجيب المرتة يشوف يقوم يهتم بيها، حبيبتي اليوم فلان شي. أكو رجال من يخونون، صح أكو قسم لا يقصر بالفلوس يبدي يهملها، بس أكو رجال هو مقصر وياها معنويا أوكي، بس ماديا وهي المرة مغلسة. يا حبيبي طول عمرك. أول وتالي تقول لك هذا ما رده إلي، خليه يروح. هاي الذكية، مو هاي تجي طماطة بسيج.

والله تتعارك وياه لأنه والله يعني أنا أهني المرأة اللي مغلسة والله العظيم. فإحنا علينا أن نغلس على الحكومة، بس هم إن شاء الله يعني يدعمونا شوي، يسووا لهم حركة منا منا. ها أنا ما شايفة جمهورية أو فد بلد شعبه يصرف على الحكومة. أنتم لاحظين إحنا دا نصرف عليهم لو لا؟ إحنا دا نفكر لهم، إحنا دا نراقب، إحنا دا نعالج، إحنا من عندنا ياخذون فلوس، غير المفروض هم ينطونا. أي عموما خلي نكمل البرنامج أحبابي، رح نسمع أغنية وبعدها نرجع إلى عالم عراقي. انتظرونا.

صباح الخير عليكم مستمعينا. اليوم أربعاء 22/7/2026، صحف جديدة وعناوين صحف جديدة نطالع من خلالها الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق. إن شاء الله الأمور والعاقبة على خير، وأهلا بكم في عالم عراقي. البداية من جريدة الصباح الرسمية، ونطالع على صفحتها الأولى باكورة استثمار مكاسب الشراكة مع الولايات المتحدة، مليونا برميل نفط لإنشاء صندوق الطاقة والتنمية، تشريعات مرتقبة لمكافحة العنف الرقمي، والزيدي يعلن عن أجندة زيارته المرتقبة إلى أنقرة، مقترح لرفع غرامة السير المعاكس إلى 500,000 دينار، والمرور تجديد منح إجازات قيادات المركبات. ذي قار تسجل 105 إصابات بالحمى النصفية، والطاقة الدولية تحذر من تراجع المخزونات النفطية. تقرير للرقابة المالية من 360 صفحة على طاولة مجلس النواب، 26 تريليون دينار أرباح معطلة والتجاوز على نصف مليون عقار. في الصفحات الداخلية من الصباح نطالع مستمعينا، رئيس الجمهورية تمكين المرأة ركيزة أساسية في بناء الدولة، عقدته اللجنة المالية وشهد بحث آلية عمل القطاعين الجمركي والعقاري، الحلبوسي يرأس اجتماعا لمناقشة الإيرادات غير النفطية، الأمن الوطني يضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة، رئيس مجلس الأمناء يؤكد المضي بتنفيذ الخطط التطويرية، والغانمي يبحث مع أتروشي واقع عمل شبكة الإعلام. رصدها مستمر على مدار الساعة في ظل التطورات الإقليمية. الرقابة النووية لا مؤشرات على وجود تلوث إشعاعي. خصص أكثر من 52 مليار دينار لتوفير الخدمات للزيارة الأربعينية. مجلس الوزراء يتخذ قرارات بشأن الطاقة والمولدات الكهربائية. القوى السياسية تثمن نتائج زيارة واشنطن، محطة مهمة لتعزيز العلاقات. إشادة نيابية بخطوات الزيدي في مكافحة الفساد، وأيضا استنفار خدمي وأمني في المحافظات لتأمين الزيارة الأربعينية، ومحافظة نينوى قمة ترامب والزيدي فتحت أفاقا جديدة للاستثمار، وتسجيل 105 إصابات و9 وفيات بالحمى النصفية في ذي قار. النجف تنفذ 10 مشاريع جديدة لتوسيع شبكات مياه الشرب وتأمين حاجة المولدات الأهلية من الوقود في كركوك. خفض أسعار البنزين يطوي أزمة الوقود في إقليم كردستان. خطة لزيادة المراكز في المقرات العسكرية. التربية شمول 11,000 منتسب أمني ببرامج محو الأمية. ننتقل إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق: وزير المالية: رواتب الموظفين من أولويات إعداد الموازنة. إجراءات مرتقبة بحق شخصيات ومسؤولين بقضايا فساد. الأمن الوطني يحبط محاولة تصنيع 25 طائرة مسيرة ويقبض على 3 متهمين. الدولار يسجل تراجعا في أسواق أربيل وبغداد. هل ستتمكن الحكومة من تحمل نفقات ضمان تعديل سلم الرواتب؟ هذا السؤال طرح على صفحة الأولى من المشرق. إحالة لواء للقضاء بتهم تسريب وثائق وإخفاء

أوراق تحقيقية. واعتقال المتهم الثالث في قضية تهريب الأسلحة إلى سوريا بالأنبار. النزاهات تطوق ديوان محافظة صلاح الدين بحثاً عن 55 مطلوباً. مستشار رئيس الوزراء: اعتماد قانون الاقتراض والمنح لا يمثل والمنح لا يمثل بديلاً دائماً عن الموازنة. إحالة وزير الاتصالات مصطفى سند إلى محكمة الجناح، ووزير النفط يطلب استضافته في البرلمان للإجابة عن استفسارات الأعضاء. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق: العراق ومنظمة التعاون الإسلامي يبحثان تعزيز التعاون لمكافحة الفساد العابر للحدود، وتحذير النيابي من كارثة بيئية في ميسان تطول أكثر من 150 ألف نسمة. التخطيط: الفرد العراقي يهدر 143 كيلوغرام من الطعام سنويا. ولمصلحة الطفل، محامون يرفضون دعاوى إسقاط الحضانة عن الأمهات. نينوى تهيئ 20 ألف دونم لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية. الطاقة النيابية: نقص الوقود والطاقة المستوردة، خفض ساعات تجهيز الكهرباء. البرلمان توجه لإلغاء مضاعفة الغرامات المرورية عند التأخير وتخفيض قيمتها للنصف. سوق السبح في أربيل تراث حي يجذب الشباب، ومسؤول محلي يدعو بغداد لتخصيص تمويل طارئ لدائرة صحة كركوك. ارتفاع جديد بأسعار الذهب في أربيل، وأيضا بنحو 4.7 ملايين طن. وزير التجارة العراقي يعلن اختتام موسم تسويق الحنطة لعام 2026. البورصة العراقية تتداول أسهما بأكثر من 390 مليار دينار خلال 6 أشهر. والأرز يتصدر القائمة. العراق يستورد بضائع هندية بقيمة 545 مليون دولار بالربع الأول من هذا العام. بهذا العنوان ننهي معكم مستمعينا جولتنا الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم.

0: صباح الحب عليكم على الواتساب أبو مصطفى، صباحك صحة وعافية ستبان الوردة، وصباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. شكرا أبو صافي. إلى لومي تقول تصنع قوة العراقي في أفران الصيف. الله الله يسعدك يا عراقي، أو يساعدك إن شاء الله حبيبتي. على البث المباشر مشاركينا فارس أحمد، تحياتي إليك. عمر جمعة المفرجي، صباح الورد. نسرين الطائي حبيبتنا، صباح فل. علي القيسي، صباح الخير والبركة. علي القيسي تكتب لي مناشدة شكل على الواتساب وترجع ببصمة مناشدة شكل، وعلى اللايف مناشدة غير شكل، يعني شنو حتى ما نشعر بالملل مثلا. تحياتي لك يا عيني. ويتكلم بيها عن الخريجين القدامى، لأن والله تعبة والشمس حرقتهم، ولا حياة لمن تنادي، يعني هي لا حياة لمن تنادي. سو شنو اللي أقوله أكثر يعني. كنا دا الناشد ودا يظهرون ودا يحجون باقي على الله. خلي بالله هسه حجتهم الموازنة وما أعرف شنو، خلي نشوف. عبد الكريم الحلي بان، أهلا. دكتور معنا من الأردن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل التقدير إلك دكتور. على الواتساب علي القيسي بعث لنا 7 ثواني نسمعها حتى نكفيها المسجات.
1: ستبان عيونه، هاي مو أني أنا ناشرة على الفيسبوك، هاي مو أني.
0: ها مو انت، عبالي انت، مو انت يا علي، غير علي. زين تمام. كذلك تحياتنا لأخونا طارق أبو يونس المحترم، تحياتنا لكل الطيبين. لما تقول أني خريجة من 2015 والحد هسه عاطلة عن العمل، يعني حبيبتي إن شاء الله تكون أكو فرصة بالأيام القادمة بإذن الله تعالى. أحبابي لهنا نخلص البرنامج، نودعكم على خير وبركة إن شاء الله، على أمل أن نلتقيكم بكرة بإذن الله تعالى بعد فيروز بكم دقيقة ونورة الدنيا هسه ثوث جمال. صباح الفل عليكم، وأتمنى لكم يوم حلو. انتظروني باكر إن شاء الله. في الختام تحياتي لكم في الميكروفون بان الموسوي، وتحيات وسام ماجد على المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اطحن سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.
0: هاي الأغنية إلك. هاي الأغنية إلك. اسمع واستمتع. الرشيد أف أم.

0: رشيد اف ام 91.5.
1: لو لعبت يا زهر وتبدلت الاحوال

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد أف أم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
0: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يخليك. نكتب شو يعني
7: اغاني واكثر اناشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: اسمع
6: وعيش الجو.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير البياتي، وياي بإخراج برنامج درس شاغر عمار كامل.

إذن تحية لكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير دائما وأبدا، إن شاء الله يكون يومكم حلو لطيف. عمار بعده لطيف على فكرة، بس جتني شكوى من عنده من غير مكان، يعني الموضوع صار، يعني أبشركم الموضوع صار يعني بدأ يستشري، سامعين يستشري يعني شيء يبدأ يتفاقم، فقامت تجيني عليك شكوى. عمار شو سوي شو سوي بس جاوبني يعني شو سوي لك. المشكلة هو لطيف يعني، فانتظروني إن شاء الله أخذ حقكم من يرجع عمار، لأنه ما راح يتحمل هو على فكرة، يعني إنه هو يبقى هيك كلش هادئ ولطيف ما يتحمل هو. يعطي ما عليه، رجعت ما أقول لك ما تحمل.

Ale ia să duc. ماشي. عموما تحية لكل مستمعينا، كي خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال حلقة اليوم يقول: إذا حياتك يعني يومياتك تحولت إلى سلسلة من حلقات كوميدية، منو أكثر شخص بحياتك راح يسبب لك مشاكل؟ راح أنطيكم طبعا أنا حتى ساعدكم: الصديق، لو الأخ، لو الأم، لو المدير، لو أنت نفسك. يعني اكو مرات أشخاص بحياتنا تحسون هيك، يعني أنت مثلا هيك سامع هذا المثل اللي يقول هو نايم وتجي تهايم، انه شخص دائما ما يسبب لك مشاكل بحياتك وفتيج فد مواقف معينه ممكن تكون طريفه في بعض الاحيان، بس هو يعني دائما مسوي لك اكشن بحياتك. اوكي، فانطيتكم الاشخاص اللي هم يعني العناوين العلاقات اللي موجوده بحياتنا: الصديق، الاخ، الام، المدير، وعندنا قلنا نفسك انت. فمنو أكثر شخص إذا كانت حياتك عبارة عن سلسلة من حلقات مسلسل كوميدي، انطيتكم عافية بدون يعني بدون هذه الحزن والصديق وغدرني ونفهم لا عفوها هاي ماشي هاي مساحتي ولا مساحتي. لو كانت عبارة عن سلسلة من الحلقات الكوميدية، شنو أكثر شخصية أو منو أكثر شخصية راح تسبب لك مشاكل؟ صديق، أخ، أم، المدير، أو نفسك؟

0: يلا مستمعينا خلونا نذكر بأرقام هواتفنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770-11-4-115. شنو عندنا اتصال؟ يلا ألو، مين المستعجل؟
1: مساء الورد.
0: أهلا مصطفى، مساءك خير.
1: مساء الخير والطيب عليكم. خير يابا، شوية فيح علينا رحمة الوالدك. قتلتنا الشمس.
0: هي هاي مشكلة والله، لازم أنا أجيب لك ولدة. يلا ما يخالف.
1: تحياتي لك أكيد، وتحياتي العمار. واليوم شنو اختلافية؟ شو من بدايتها عمار، البارحة مدح، اليوم شو اسمه اختلافية؟
0: بصراحة أنا بديت بصراحة يعني أنا شوية بس
1: شو
0: أسوي، جتني شكاوى عليه يعني أسكت مصطفى، ما أقدر أسكت. جتني شكاوى،
1: والبارحة أغاني حلوة كلها، غزل وحب وحنان وهاي. واليوم قبل شو اسمه شو يسمونه،
0: هو ما يقدر، ما يقدر ما يصبر على نفسه، عود يكمل يعني مثلا 48 ساعة. طيب مصطفى، سمعت سؤالي، منو اكثر شخص ممكن راح يسبب لك مشاكل هيك اذا كانت كوميديه او هيك يعني بها فد حركه؟
1: والله اكو احد اصدقائي شويه
0: يعني، خلينا نقول اختاريت الصديق.
1: اي والله.
0: شنو دائما مثلا المشاكل اللي تصير؟
1: مثلا مثلا هو اي شيء يصير وياه بيتهم يعني يشمره براسي، يقول لي مو مثلا الشغله مالته، يقول مو مالتي، مال مصطفى مثلا. يعني ان شاء الله يعني هاي مصطفى
0: افتهمت،
1: العالم اخذت علي نظره واني لا
0: يهمني الموضوع. افتهمتك، انت صديق اللي دائما يعني تنحط بمواقف انت مالك بها علاقه بيها.
1: يعني انا شيل الدعوه مالتهم بين قوسين.
0: اي كنت يم مصطفى ويا زوجته، طبعا كنت ويا مصطفى وتمام ما
1: كان. اي يعني اي شيء يصير والله ما علي انا، هاي مصطفى، ما مصطفى والعالم اخذوا نظر عليه. لا يا مو ولا حواليهم.
0: اي هيك عافيه. ما ادري، هو طبعا هو على فكره يعني هو يعتبرها انه هم عندهم ثقه بيك، فما يقول لهم يا مصطفى، بس هو ما يقدر يخرب صورتك يعني انه انتهى بعد.
1: اي هو هاي المشكله يعني،
0: راح تنقلب الايه، راح
1: يقول لك شويه كل العالم بس لا تمشي يا مصطفى.
0: اي عافيه، بدي اقول لك راح تنقلب الايه، وبالتالي انه ياخذون من عندك حذر، فصير انت كلش مزعج بالنسبه للعائله، انه ما يسمعون مصطفى يقول له هو هيك يعني، فهمتني؟
1: بالضبط.
0: هو يعني فاهم شيء
1: يا مصطفى، يعني هو رايح بغير مكان وسهران مثلا ويا اصدقاء ثانيين، وهاي يقولوا ما نطالع ويا مصطفى.
0: مصطفى خطيه بالبيت، ومصطفى خطيه قاعد بالبيت،
1: وتجي قد التهايم على قول
0: عافيه. طيب مصطفى تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو، شاكره اتصالك، باي باي.

0: يلا عدنا اتصال ثاني. الو مرحبا، مساءك خير.
1: الو مساء الخير.
0: هلا والله.
1: هلا عبير الوردة، تحياتي لي تحياتي المخرج.
0: شلونك وسام؟
1: الله يسلمك والله بخير، انت بخير.
0: نورتنا.
1: انا مثل عندي مجال اخابركم، حتى لو اني طالع ما موجود وين ما كان.
0: ايه في دول عينك. شكرا شكرا شكرا.
1: يعني لما انساكم
0: هذه كبيرة عندنا. تحياتي لك اكيد. شكرا جزيلا.
1: انا اصلا مو ببغداد وشفت نفسي عندي مجال.
0: وين من وين جاي؟ من وين قاعد تخابرنا لعد؟
1: لا لا اربيل يعني باكر عقب راجع.
0: وما بالمخابر اربيلي. يا سلام.
1: واحد عادي ترى الجو حار يغير الجو كم يوم.
0: اي ليش لا؟ ليش
1: يطلب اجازه اربعاء خميس وعدي جمعه وسبت
0: وقت الموظفين. ما اريد احكي بموضوع العطل مال الموظفين. المهم اي والله. وسام سمعت سؤالي ولا بما انه انت تقول انا اتصلت راسا يعني ما سمعت؟
1: لا ما سمعت صراحه.
0: طيب سؤالي يقول انه لو كانت حياتك انت سلسله حياتك عباره عن سلسله من حلقات كوميديه، تمام؟ كوميديه عوف نعوف الحزن شويه، تمام؟ من الشخص من ذول اللي راح اذكرهم دائما ما ممكن هو راح يسبب لك مشاكل او يسبب لك مثلا يعني مواقف محرجه؟ الصديق، لو الاخ، لو الام، لو المدير، لو نفسك انت.
1: راح اشوف بالفتره الاخيره وقتها هاي كم سنه اصدقائي اللي هم وياي في الدوام.
0: الصديق
1: يعني طيب. اغلب الوقت خلينا نقول 90% عباره عن شقه بشقه.
0: زين زين، تتذكر فد موقف معين يعني دائما يخلوك بيه؟ مثلا هسه شلون مثلا مصطفى خابر قال صديقي دائما ما يسوي فد اشياء غلط، يقول انا كنت ويا مصطفى، هو مو ويا مصطفى، طالع بمكان ثاني، بس دائما ما يبين انه ويا هذا الولد، فهمني؟ فصورته يعني صارت مو تمام يم الاهل، لان دائما الاشياء المحلوه يقولهم يم مصطفى.
1: ها انا عندي صديق صديقي يعني شويه عميل عليهم اكثر.
0: أي.
1: ودائما امشي وياهم اكثر والتقاء بيهم اكثر، ولكن ما اعرف يغارون ما ادري شنو عود، فدائما تصير هاي المواقف. ها ليش اللي على احمد؟ ليش ما تجي ويانا؟ ليش ما تحكي ويانا؟ هم كلهم اللي يشاقون وياي.
0: زين
1: يعني كلهم بس وسام عندهم، يعني عندنا جروب ايش قالوا وسام وبالدوام كذلك. والله يعني اباك ما اعرف شنو.
0: يلا مو زين يعني هذه محبه العالم يعني زينه.
1: بس مو يعني فدنا صاروا خاصة هاي الفترة يعني ما عندهم بس وسام
0: وسام وسام وسام قال وسام حلتي. طيب
1: أنا طبعا بالبداية دوامي ما أشقى ويا واحد، مجرد بس سلام وهاي.
0: ايه
1: كانت الأمور كلش طبيعية هسه لا ما شاء الله.
0: طيب طبعا صوتك مو تمام طبعا، عيني أربيل وكذا. يلا تمام، تغيير جو.
1: تحياتي لك.
0: تحياتي لك وسام، أتمنى لك صحة وسلامة. باي باي. هلا والله.

0: يلا عندنا اتصال. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام. شنو اخبارك؟
1: الله يحفظك الله يسلمك.
0: نورتنا مية هلا. يلا من ويايا؟
1: مجيد حميد من بغداد.
0: مجيد حميد اهلا وسهلا يا مجيد نورتنا.
1: اهلا الله
0: يسلمك. يلا مجيد قل لي.
1: انا واحد من اصدقائك بعبير. حسين ابو علي. هذا يتصل بي السلام عليكم شلونك بعبير؟ الحمد لله على سلامتك. قالوا مريضه. من قال لك؟ مجيد والله قال.
0: زين. اوكي.
1: فايش مسلح لي بعبير؟
0: زين. يعني خلينا نقول مهم صديق. هم الصديق. فخلي نقول الصديق دائما ما هو يخرب صورتك قدام أهله، بس هو ما يدري طبعا. على فكرة أرجع وأقول هو عود من باب أنه مثلا يعرفوك دائما أنه أكو واحد اسمه مجيد هو صديقهم وصديق هذا ابنهم وكذا، بس هو بالتالي بالعكس ده تنقلب الآية وده يخرب صورتك قدامهم، فحتكون فتشي يعني شوكة عندهم من يقولهم يا مجيد يقول أهو راحت السالفة مثلا يعني. طيب تحياتي لك، أتمنى لك يوم حلو. شكرا. هلا والله. هلا والله. باي باي. يلا عندنا اتصال آخر. ألو. يلا قطع استعبي.

يلا الأرقام أكيد جاهزة ويانا 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770211415.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجواننا الحلوه باتصالاتكم الحلوه واصواتكم الاحلى. خلوني اعيد السؤال مره ثانيه لكم، لو كانت يعني حياتك او يومياتك عباره عن سلسله من حلقات كوميديه، من اللي دائما يخليك بمشاكل ويسبب لك مشاكل مع الاخرين؟ الصديق، الاخ، الام، المدير، او نفسك انت؟ لحد الان كل الاتصالات قالوا الصديق، لحد الان خانه الاصدقاء. يلا عندنا اتصال اخر. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش، تحياتي للمخرج.
0: نورتنا يا محمد. يلا محمد احكي لي، قل لي.
1: أني.
0: انت نفسك؟
1: نعم.
0: ليش؟ يعني شنو اللي تسوي؟ انت تسوي مشاكل الاخرين فبالتالي ممكن تكون انت بطل الحلقات؟
1: اي يعني مغاتبة اثنين، انا اجي بيناتهم ادخل بالموضوع. اذا مشكله صغيره انا اكبرها. اي هيك شيء بس هسه بدي اطلع شويه عوفا.
0: اوكي، يعني انت.
1: اي نعم.
0: انا
1: والدليل طيب. من دا خابر.
0: اعرفه.
1: انت تشهدين.
0: اي انت من جماعه اللي يشد لحيه بلحيه. سامع هاي هالناس يقولوها.
1: اي نعم. خاصه اذا يوم انت ماكو.
0: انت الباحة حجيت على بوند، خاف على بالك انسى.
1: انت
0: البارحه تبني نبي يتمنى الشر للسلطان. بس شوف
1: هسه العصر ريدك العصر مو كان صار سلطان.
0: ما تين شر.
1: لا
0: اقول لك احنا من الكون، من يكون واحد مكان ثاني لابد ما مثلا ماخذ اجازه معينه مرضيه، او صاير وياه فد موقف معين، او اسم الله ظرف معين، او بطل.
1: لا ان شاء الله ما بيكون شيء.
0: بس ما ليجي يعني وحده ما ترهم وحده يعني.
1: وانتي واستاذ سلطان يجي مكانك الظهر.
0: هم ما ترهم، كلش ما ترهم.
1: ليش ما ترهم؟
0: لانه هو عنده شغل ثانوي بعيدا عن موضوع الاذاعه، فبالتالي ما يقدر. شفت؟ اي فانت تقطع رزقه. انت نفس الحال. نرجع للنقطه صفر.
1: قطع رزق وما ادري شنو. اكو اتصالات وراي، خلينا نروح. انا
0: ها شفت فرت عليك الساعه. يلا ما شف.
1: تحياتي.
0: لا والله تحياتي لك، اكيد نورتنا. اتصال اخر. الو. اي تلعبون بالاعدادات والايام ما لكم علاقه. مساء النور.
2: العافيه مر علي على المخرج كادر جميع.
0: اهلا يا محمد، مساءك خير.
2: الله يخليك.
0: نورتنا الحمد لله.
2: طبعا اولا تحياتنا لجماعه السادس.
0: اي
2: مبروك على النجاح اللي نجحوا.
0: علنوها. اي ما ادري، قريت انه راح تنعلن بس ما سمعت انه بنت.
2: لا لا
0: يلا
2: اخذ النتائج
0: يعني ان شاء الله الموفقيه اكيد للكل. واللي نجح نقول له مبروك عليك.
2: ان شاء الله نجح زين.
0: واللي ما نجح نقول له اكو فرص ثانيه ان شاء الله.
2: يا رب
0: والله كريم
2: تاخذ استحقاقها بصوره صحيحه
0: ان شاء الله. طيب يلا محمد احكي لي، قل لي.
2: والله صديقي.
0: صديقك
2: دمرني اخر مشكله البارحه.
0: اي
2: يعني اذا مثلا اوقف اني ولا شخص ثاني. الموضوع بسيط. يجي يفتهمه على عقله هو
0: زين
2: ويكبر. يا بس الموضوع مو هيك والله. لا هيش قصدك.
0: اي
2: والنبي ترى صاحبي يقول لي لا انت هيش قصدك.
0: اي
2: ويقببها ويطلع
0: حلو.
2: يعني طيب. بعرف مرات نقول لهم قول له عزيزين من شوف نتناقش على اثنين لتدخل نفسك. ما يقدر مرض
0: زين.
2: شوف اثنين يتناقشون يدخل بالنقاش لا مثلا يكبر النقاش. يسوي مشكله. لا يخلي اثنين واحد يصير على الاخر يطلعون
0: زين.
2: يعني بالحال كان مسوي مشكله هو.
0: اوكي يعني خلينا نرجع نقول على الصديق مشكله. لا لا لا
2: صديق بالدرجه الاولى. نعم
0: يا صديقي. طيب أنا كلش أشكرك محمد، نورتني، أتمنى لك يوم حلو. باباي باباي باي باي. يا أبا مخرجنا عمار كامل.

يلا عدنا اتصال نقول الو. الو يلا اتصال اتصال. شنو ارقامنا؟ 07802. عمار ارجع ارجع. يلا عمار ارجع انا انطيك. يلا ها ارجع مثل ما كنت. ممكن ارجع ارجع والله. يلا ارجع مثل ما كنت. شلون كنت بالايام العاديه؟ يلا تفضل. والله ناعني خليك هناك. اوكي هاي هاي. لا لا هاي 07802111415 و07802116117. آسيا سيل 07702114115.

0: يلا عدنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: ألو صباح الخير.
0: مش عجب.
1: صباح الخير دنقو. صباح الخير.
0: صباح
1: مش عجب.
0: ايش
1: العجب
0: عجب
1: ورحمة الله وبركاته.
0: ايش عجب؟ لا طبعا ايش عجب، ما توقعت هيك
2: يا
0: السرعة.
2: محمد عمار
0: ما توقعت
2: بحبك يا محمد سنية العين.
0: اقول لك
1: الله لا يوفقك عمار.
0: ها ها ها رجعت
1: والله
2: يا حمو.
0: هاي شنو هاي؟ شو رجعت الامور؟
1: اي والله 40 يوم بقصبة وما عدل.
0: زين شكو شكو بس فهمي زي سير وياكم.
1: ترجع ل 2000 دولار اهلا وسهلا.
0: يا ماخذ عندك 2000 دولار؟
1: تخيلي انا اشقى واتعب هو على الحاضر المستريح.
0: هاي صدق عمار انت تسويها ممكن؟
1: بعد ايش ما يسويها ان شاء الله.
0: مو انت ماخذ من امير وانطيت مثلا العمار مدافتهم شلون؟ الاليه صارت.
1: هي سبحان الله مال النبي.

0: يلا
1: ورشة عبير مديري.
0: صدق ليش؟
1: دائما يدزني ورشات عمل لأذربيجان للمغرب ميامي يسبب لي مشاكل عائلية.
0: طيب
1: والرزق وانا اشتغل واتعب وتالي عمار ياخذ 2000 دولار.
0: يعني خلينا نقول يسبب لك مشاكل ويا الاخرين على اعتبار انه يعطيك مهام صعبه فدا ياخذ وقت. هيك قصدك؟
1: دائما دائما نضيع وقت.
0: يعني غير انت الشاطر

0: غيرون.
1: هاي شنو هاي؟ ماشي
2: هيجيب لنا سمعة على الفارغ. فالسيد المدير دائما يكلفنا في مهام خارجية.
1: يعني غير انت الموظف الشاطر والمتميز وكذا يعتمد عليك على اساس هيك شيء غير
2: والله على اساس هي
1: على اساس. طيب تحياتي لك
2: بس على ام
1: تحياتي لك محمد اتمنى لك يوم حلو عمار رجع فلوسك.
2: تحياتي لك وتحياتي مو لعمار.
1: هلا والله باي باي
2: باي باي
1: يلا شعدنا اتفاق.

0: من الخمسة، خمسة مو كانت خمسة، خمسة ثلاثة أربعة. تشكيلة صدق تشكيلة. لا إله إلا الله. يلا ألو ألو ألو راح. طيب خلونا نبيع شنو. أكرر لكم أرقام هواتفنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770211115. اتصال. ألو ألو ألو ألو راح الاتصال. طيب
1: أحلى واحد ببيروت
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

عن جد انت مش معقول. يلا عندنا اتصال. الو, انت جيت اتصال او بدي ارقام؟ انا احلى واحد فيك. اتصال. الو الو الو, ماكو اتصال. طيب تحياتنا لمستمعنا, ان شاء الله يرجعوا يعاود الاتصال بينا مره ثانيه. يلا هسه. يلا شفت الايباد محمد كندا, تحياتي لك والله حلو لطيف. ما مصدق كل عدد الناس صورته. لا ترى صورة قديمة, ايش بك. يلا خلونا نعيد مرة ثانية سؤالي لكم. خاف احد جديد ويانا انضم على السماع وحاب انه يشاركنا بحلقة اليوم. سؤالي هو يقول له حياتك عبارة عن سلسلة من حلقات كوميدية, رجاء كوميدية, فمنو اكثر شخص ممكن راح يسبب لك مشاكل ومقاطع كوميدية يعني بحياتك, اللي دائما يخليك بمواقف ممكن تكون محرجة, ممكن تكون مواقف صعبة. انطيتكم اني العلاقات اللي كل شخص يعني يمتلكها, اللي هو الصديق, الاخ, الأم, المدير أو نفسك. لحد الآن الأكثرية كان صديق, بس واحد قال أني نفسي محمد, ومحمد كندا قال مديري. أوكي, يعني الأخ والأم بعدنا ما وصلنا لهم, بس مرات الأم هم سبب مشاكل. وأنا مستمعنا تحياتي إلى, نسيت شنو اسمه اللي قال دائما ما أم تسوي لي مشاكل ويا زوجتي, تحكي لها ماضي أو ذكرياتي بأوقات غير صحيحة ومع تفاصيل مع زيادة بهارات شوية حتى تقبل عيطان زوجتي. يعني هم أكو مشاكل تسوي مرات. يلا شنو عندنا؟

0: يلا بعدنا متواصلين، عندنا اتصال اخر. الو مرحبا.
1: مرحبا،
0: اهلا وسهلا.
1: انا هذا الشخص اللي تحكي له.
0: لبيت النداء راسا.
1: ايوه والله
0: نورتنا. ميت هلا. بعدها يعني اذا بعدك تختار الام.
1: انا السؤال بالمناسبه ما سمعته، والله صعدت بالسياره سمعت ام وما ادري شنو هيك شيء واخو واخت
0: اي،
1: وبعدين قلت لك واحد امه تسوي له مشاكل
0: بعد. دا اقول له حياتك عباره عن سلسله من حلقات كوميديه. كوميديه اقصد بها هذا الشخص دائما يسوي لك مشاكل او كذا او في مواقف معينه حياتك، يعني ما تبقى صافيه، فاهمني؟ انطيتكم العلاقات اللي بحياتنا موجوده، منو دائما ممكن راح يسوي لك يعني اكشن بحياتك، اكشن كوميدي مو اكشن كذا.
1: اكشن كوميدي من الزينات غير
0: ها،
1: يعني
0: شغلات، يعني قصدي يعني ماكو هذا اللي سامع المثل اللي يقولك تجيك التهايم وانت نايم، يعني دائما ما تجيك المشاكل هو سببها مثلا وهيك هذه.
1: اه اخوتي.
0: فانطيتك، خل اكمل لك. انطيت
1: لا
0: ها هي اخوتي. انت عندك مشكله بالعائله طبعا.
1: كلش يعني ما اعرف يعني العائله بحس يعني سبحان الله مختار لي اياهم، وكل واحد شاغل مكانه، يعني اذا تبت له ما يرهم.
0: وانا اقول لك يعني انت عندك مشكله.

0: بدا داخل العائلة، مؤسس العائلة، الأم والأم والأخ. طيب والأب شنو وضعه لو تمام أمورك؟
1: الأب لا بالعكس، الأب سبورت يعني كان زين.
0: يلا هم زين.
1: قبل الكلية
0: أي.
1: بس ما صعدنا كلياته هاي، لا يعني صار صديقنا أكثر.
0: يعني هم زين هسه لو هلا لو ثلاث يعني.
1: لا مو إذا أم وأبويا، لا
0: أمك وأبوك وأخوتك. لا الله يساعدك.
1: لا كان سوينا له
0: كان من زمان قرينا خبر انتحار شاب.
1: لا لا انتحار مصور.
0: طيب تحياتي لك، يعني كلش اشكر اتصالك، اتمنى لك يوم حلو. شكرا لك عيوني ميت. هلا باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: اهلا عبير
0: عيوني.
2: سلامات تحية الحلف سيد المخرج كل السامعين.
0: شكرا كلك ذوق. من وياي؟
2: علي الشجيري.
0: أهلا يا علي الشجيري، شنو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
2: الله يحفظك.
0: نورتنا عيوني ميت. يلا علي، منو اللي دائما مثلا من دول العلاقات اللي ذكرتها بحياتك دائما هو يسبب لك يعني أكشن أو مشاكل؟
2: القزمة اللي بحياتي.
0: يعني شنو؟
2: القزمة. هم دول القصيري القامة يصيرون مشكلتي أكثر من اللازم.
0: يو حكى عليهم يو. أوكي
2: لا أنا علي بحياتي، شو علي بالبقية؟ يجوز بقية زينين
0: زين.
2: أي
0: يعني طلعنا من العلاقات اللي أنا ذكرت، رحت وين تبغى؟ يلا ما يخ أسمح لك. أوكي تمام.
2: قلت لها يا بعد شغل محافظات راح أطلع يومين.
0: زين
2: قلت لي حبيبي روح ما بيش تقدر. قالت يا متأكدة؟ أنا متأكد إنه هي العكس. بس
0: زين.
2: أروح.
0: بعدين طقيها طقيها. من يجي قبول مباشر فاهمني؟ يعني قبول مباشر قول هاي وراها إنه، لأنه قبول الغير مباشر لا يعني برضا، بس ما المباشر معناها أكو حفرة دا تنحفر ويعني.
2: قلت لها ترى قلت أوكي هي صح ضرورية الروح أروح محافظات يومين، بس إذا تشوفين نفسك ما تقدرين قولي لي حتى. أخلي أحد يروح أجلها.
0: زين.
2: قلت لي لا حبيبي روح.
0: هي هاي مال لا حبيبي.
2: شنو قابله؟ يعني شغلت
0: طيب.
2: الصبح يعني وصلت المكان.
0: بس زين خلتك وصلت زين مو بالطريقة، لو صعد السريع أكو ناس مين يصعدون السريع يبلشون.
2: وصلت صبحت عليها ثاني يوم صباح الخير صباح النور، والتهيت عند شغل.
0: زين.
2: نزلت لي مسج العصر ساعة يعني في الساعة 3 تقريبا.
0: أوكي.
2: وين انت؟
0: ايه؟
2: بدون سلام وين انت وعلامة التفاهم؟
0: ايه؟
2: وين اني صورت ودزيت لي اياه. قلت لي ابقى هناك وبعد لا ترجع.
0: ايابا يا ابويا.
2: يابا شنو ابقى هناك وارجع؟
0: شنو السالفة؟
2: يا يابا شنو بس فهميني؟ قالت ابد ماكو اي شيء، يلا بعد ابقى هناك ولا ترجع. ما ارجع شنو غربيت يعني هنا شنو ما ارجع كيف ما ارجع. المهم حاولت يا ما قلت لي ما ادري اروح حتى مخابله هسه من ارجع قشمرت بكلمتين.
0: زين
2: انا قلت قشمرت بكلمتين
0: بعد
2: شوف
0: اصلا قلت لك من قلت لك قشمرت بكلمتين قلت لك اطلع من العراق كله شنو مو تبقى بس هاي
2: المحافظه هاجر ما اعرف شنو. زينة والله زينة.
0: طيب يعني خلينا نقول انه الشخص اللي دائما ما يسبب لك هاي الاشياء خلينا نقول هو زوجتك مو؟
2: لا
0: حبيبتك؟
2: بعدني اعزل
0: حبيبتك حبيبتك يلا لو زوجتك ما كان صار هذا كله كان قلت لا غصبا عليك ارجع. طيب انا كلش اشكرك على ونورتني اتمنى لك يوم حلو شكرا. عزيزي انت مع الف سلامه باي باي. يلا الو اخر. يا اغنية اريد تختم بيها والله ما ادري كيفك كيفك. ها يلا نختار يعني انا يعجبني اختياراتك استاذ عمار يعني ذوقك هالايام لطيف تعجبني حلوة حلوة حلوة. هسه شنو اختم؟ هاي شنو؟ اريفشيها يعني هسه ياها ما اعرف حتى اقول لك ايه لو لا بصراحه. يلا عموما خلينا نختم وياكم حلقه اليوم. واضح بانه بطل المشاكل بحياتنا مو دائما شخص ثاني، مرات احنا الكاتب واحنا المخرج واحنا البطل بنفس الوقت، مثل ما قال المستمع محمد قال اني اصلا سبب المشاكل لنفسي. مهما كانت الشخصية اللي اختاريناها أو اختاريتوها اليوم، فهو يمكن كل واحد بحياتنا علمنا درس بطريقة أو بأخرى. حتى المواقف اللي ضحكنا عليها اليوم هي جزء من قصتنا، وبالتالي تذكروها هسه وضحكتوا عليها هسه أكثر من اتصال جانا ممكن نختار الصديق وقال إنه هو سبب لي مشاكل، لكن هي هذه المشاكل ممكن من تتذكرها بوقتها إيه تكون ستريس ويعني متوتر وهاي الأشياء، بس بعدين بالذاكرة ضيف لكم فالضحكة حلوة أو فالذكرى حلوة. فإذا الحياة عبارة عن مسلسل فالمشاكل مجرد حلقات، والأهم شلون نطلع من كل حلقة بابتسامة مو بعقدة جديدة. عموما تحية لكل مستمعينا، أكيد ختام أخير وياكم بكل مسلسل أكو شخصية تخلي الأحداث تشتعل نار، لكن بالنهاية أنت الوحيد اللي تقدر تقرر تبقى أسير للمواقف لو تكتب نهاية أحسن أو نهاية أحسن لحكايتك. طبعا تدرون لي استكتت أقولها، والله جتني تحشيشة. مو هو ده يقول تبقى، مو قال تبقى أسير للمواقف، أسير برتقال. يلا باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك. انت مشو يعني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل على الطريق مع سلطان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أغاني وأكثر.
4: أغاني وأكثر.
3: الرشيد أف أم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نكتب شو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، واجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا ايضا من خلال موقع شو اسمه باكر تروح تاخذه هذا. ماكو هسه ماكو بلف بلف بلف يعني على الاغلب اي اي ما اعرف طيب يلا خلينا نسمع اغنيه حتى نرجع لكم واقول لكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم. تعال حيدر.

طيب مستمعينا طبعا بما انه احنا اقول لكم على موضوع حلقتنا لهذا اليوم حلوه جميله الاشياء جميله تمشي الحياه بطريقه كلش لطيفه وحلوه وانت كانسان تحاول ان تواكب ما قد ياتي في حياتك. هسه انا قلت حلوه جمله كلش طويله ما لها اي ربط بالحكي. سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شو وقت يعني بالوقت اللي فات يعني بالوقت اللي فات من يعني خلينا نقول اخر 10 سنين شو وقت بهذا الوقت حسيت او جاك احساس من سالفه من موقف من عمل معين من من من من من, من حسيت الى انك بحاجه الى شخص فلان بعينه. يعني مثلا خليني اطرح لكم اياها غير سالفه. انا اليوم مثلا في موقف ما صفنت هيك قلت بصراحه انا جدا طبعا هالحكي مو يعني مثلا دامشي بالشارع وقلت فلان ومناسبه يستثنى من ذلك الاموات تحكي لي ابويا وامي وعمي ورجل خالتي ورجلي وما علينا بيهم. تحكي عن شخص بحيث انا اليوم قلت يعني هسه لو فلان موجود جان هاي تفصيله كلها انتهت او فلان مثلا انه صار وياه في التفصيله معينه حلوه جان كلها انتهت. فاهم؟ اكو لقطه عندك انت تيجي انت كشخص اليوم كافراد احنا نقول له لو فلان موجود طبعا اغلبكم راح ابو هي ماتوا عوف لياهم ماتوا مالي خص بيهم ماتوا ذول انتهت قصته. وانا احكي عن واقع حال اخي مواطن عراقي جميل الفرد العراقي الحلو اللي تخبل اللي مدوخ العالم ما حد يعرف شنو طبيعه شخصيتك. لا تعيش لي على الاطلال، لا تعيش لي بالحزن، لا تعيش لي بالالم، لا تعيش لي بالماساه. احكي لي هسه اليوم انا طلعت بمشروع بسالفه بعمله بموضوع انا كشخص سلطان تمنيت ان يكون هذا الشخص موجود. هسه تقول لي هو وينه؟ ومو هنا ما موجود بس تمنيته موجود وتمنيت انه يعني

ان كان وياي. حلوين لهنا، خلصنا سؤال واضح كلش، ما يحتاج. الله يا سلام. المهم ما يحتاج كافلام، ما يحتاج صفنة، ما يحتاج شيء، ما يحتاج. هاي أرقام الهواتف المشاركة 0780211115 وعلى 0780116117. بإمكانكم أيضا الاتصال بنا على الواتساب على 0700111115. شكرا. شكرا والله.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلونك استاذ؟
0: يا اهلا وسهلا بك. يا اهلا مرحبا وياي.
1: يا حسين من بغداد.
0: شنو حسون نسيت اسمك؟ شو صفنت؟
1: شلون؟
0: اقول لك شلون نسيت اسمك؟ شو صفنت؟
1: مو سؤالك حيل
0: وين؟ أذاني. ليش أذاك؟
1: انا داسوق بالسيارة.
0: ليش أذاك؟ ها؟
1: مشكلة احتاجية شخص.
0: اي.
1: هو سان كل شيء لي.
0: زين.
1: بس ما قدرت ارجع اقول له محتاجة.
0: ليش؟
1: صارف ليه استاذ؟ يعني بيوم من الايام فضلت شخص ثاني وخدعت لي عادي. وقدامه يعني فضلت.
0: بس هاي يعني دقة مو حلوة منك.
1: كلش مو حلوة.
0: وشي جاك سويته؟ شنو ضغطه
1: ما اعرف. نوبات انسان يمر بلحظات يشوف الشخص اللي قدامه زين هو بس وكذا ما يعرف مثل ما يقول يقيم المقابل. بعدين يكتشف نفسه بين هو غلطان.
0: يعني اذا خلينا
1: نحكي عن المشكلة.
0: ايه المشكلة شنو؟
1: المشكلة الاقوى استاذ تدري شنو؟ المشكلة هو الشخص دربية محتاجه وجاني. قال لي شو محتاج انا حرام؟
0: والله العظيم يعني لازم اسوي له تمثال. هذا
1: هربت ما قدرت اواجهه لهذا يومك.
0: هربت؟
1: اي والله. يعني باي وجه؟
0: ايه بس
1: واجه انسان هو انت بيوم من الايام فضلت شخص عليه بالمقابل يعني وجها لوجه. فيس تو فيس. وانت تحتاج تفكر بينك وبين نفسك تحسه ما تحسه غير يمك. شو تقول له زين؟ هيك اللحظه. تقول له انا اسف لا تكفي كلمه.
0: لا طبعا يعني انا اسف. انا اسف هذه هذه على اشياء بسيطه مو على اشياء يعني انت قاعد تحكي عن اشياء مفصليه انت ما مبقي شيء. يعني بصراحه سامر ما ارد الومك والموضوع يخصك لكن خلينا نعتبرها نصيحه. يعني الموقف اللي انت مسويه انت يعني خلينا نقول انه كان اكو موقف سيء بعدين عدلته في موقف أسوأ بعدين هربت للأسوأ فكلها سيئة باتجاه هذا الشخص. بس هو أنا أقول لك ذاك يعني أعتقد لو من أول قرار أنت ما فضلته كان أعتقد أحوالك تختلف تماما. أعتقد
1: الإنسان ما معصوم
0: يستاذ يخطأ 100% بس أكو خطأ يعني أقدر أتلافاه أصححه عادي بس ما عيد الخطأ تفضل.
1: لا والله أنا هربت ما قدرت يعني رزقت لي أنا أشكرك وشردت ما قدرت تواجه بس وصلت للفكرة بين هو خزاني خط عينه بعينه.
0: أي بس تخيل هو
1: والحمد لله
0: هو راد المواجهة وأنت ما ردته. تخيل ورا ما سويت فيه كل شيء.
1: طيب
0: أنا أشكرك حبيبي ممنون. لا حبيبي الله يحفظك. شكرا جزيلا. هلا مرحبا مع السلامة. باي باي. شوفي ها تهدي الأغنية.

0: يلا ناخذ يانا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك يا عزيز؟
0: يا هلا ومرحبا وسهلا.
1: أنا مشارك جديد.
0: كل الهلا بيك، تشرف.
1: مثلا أول شيء أنا أشكرك على هذا البرنامج الرائع.
0: الله يخليك.
1: والأغاني الجميلة قاعد طلعنا إياها.
0: الله يسلمك.
1: برنامج جدا جدا رائع، الأسئلة مالتك والنقاشات.
0: بدون عينك، أتشرف باسمك.
1: عباس.
0: أهلا وسهلا بيك.
1: عباس أبو ريتاج.
0: كل الهلا بيك. من يسمى هذا الاسم؟ البتك. من يسمى ريتاج؟
1: شلون؟ والله امهل.
0: ما تطلع من عندنا احنا الزلم، هاي مال ريتاج وذني الاسماء.
1: لا لا، انا من النوع السياسي.
0: اي.
1: ما احب افرض نفسي.
0: دبلوماسي.
1: نعم.
0: ايه.
1: نعم.
0: ايه. طيب.
1: هو ريتاج معروف قطاع الكعبة.
0: صحيح.
1: بيت الله.
0: ايه.
1: فاليوم سؤالك جدا جدا رائع.
0: ترى شنو جاوبك؟ من هو الشخص؟ وبشنو؟
1: أنا من حمد نفسه دمها. فأنا الحمد لله والشكر، كانت الناس أو العالم كلها من يحتاجوني أقول بس مسافة الطريق.
0: ما شاء الله.
1: يبعدون ويصير الحكي إحنا يمك وإحنا يمك وإحنا حاضرين وبتقول الرتك الجميل. صار عندي ظروف فبقيت بوحدي في الساحة.
0: الله أكبر.
1: ما حد يجي قال لي السلام عليكم. فمرات يجيك شخص تتعرف عليه عن طريق جماعة. تتعرف عليه جديد تتفاجأ فيه. فمن اتصلت فيه يعني عاب دوامه اجاني. يعني وقف لي ولحد هاي اللحظه. حتى بس حاضره، حتى لا اشوف، بس انا داق عليه راسي يتصل بي. محتاج.
0: كنت تتوقع من عنده قبل ما هاي انه هو ممكن يسوي هيك؟
1: نعم.
0: كنت تتوقع من عنده انه هو ممكن يسوي هيك؟
1: اي نعم.
0: كنت تتوقع انه هو ممكن يسوي هيك؟
1: ايه، انا يعني البشر من ابو علي اعرفه. اعرف وزني واعرف هاي. فالحمد لله والشكر. والاصدقاء اللي هاي موجودين عندي ولا يهونون هم اخاف يسمعوني هسه على البرنامج.
0: ايه.
1: كلهم واقفين اللي هم الاصدقاء قدامه.
0: نعم.
1: فمرات اضطر يعني انت تحتاجه بس تعرف ظرفه وتعرف وضعه. فتستحي تطلب من عنده. أو تستعد بالله أني محتاجك. فأكو شخص يجي يسد مكان هذول المجموعة اللي أنت يعني علاقة قوية بيهم وهاي، بس المقربين اللي أنا أقصد المقربين الدار مداري.
0: إيه هي هاي.
1: اللي كان قلت يعني ومن نقعد بالبيت.
0: إيه.
1: أقول يا رب الحمد لله والشكر.
0: إيه.
1: يعني.
0: عندي هالقد ناس. إيه.
1: إيه. فمن سدي. اتبوع تلقي نفسك انت بوحدك بالساحة، انه بالمشكلة من الدقع عليه ما يجاوبك. ولو شوية راح اشيلك شغلة ظريفة يعني.
0: تفضل.
1: اتصلت على صديق. قال لي السلام عليكم هاي. قال لي منو؟ قلت له شفيك ما عرفتني عن فلان كذا كذا، ذكرته.
0: اي.
1: شان يقول الحمام يعني ابويا بالحمام ديت واحد.
0: طيب.
1: قلت له من يطلعك اللي يتصل بيه؟ هذا الموضوع صار لأربع سنين، فأبوه صار لأربع سنين بالحمام لحتى
0: ما طالع. باوع مو هي هاي الأشياء ما تعرف أنت. أربع سنين بالحمام مش يعني عدة خطية بناء بالحمام، مو دا يستخدم الحمام. بس إحنا ما نعذر.
1: إيه. إيه. أنا أعذر.
0: إيه.
1: بس المقابل ما يعذرون. أنا حياتي.
0: أربع سنين بالحمام كل أدري شنو تطبقه ش ذهب.
1: سبحان الله تعالى. أنا عندهم قبل يعني عندنا قبل عندهم مقولة لا تقطع بالعالم الله ما يقطع بيك.
0: الحمد لله حاشا لله إنه ربك يقطع ممكن اليوم البشر.
1: الله يسخر لك بشر.
0: صحيح.
1: بس مجرد أنت بينك وبين السلام. يعني مجرد سلام بس. 100% ما بيك انت محتاجك ما حتى اللي يدق الباب يقول لك قول انا يمك حاضر.
0: ايه على قد. طيب تحياتي لك وانا اتمنى لك ان شاء الله كل الخير وكل الايجابيه ان شاء الله دائما.
1: ان شاء الله نكون مشاركين وياك
0: كل الها. اتشرف اتشرف دائما ان شاء الله تشارك ويانا وانا اتشرف.
1: يعني برنامج كان ينتهي الساعه 3.
0: الله يحفظك.
1: انا هسه اشتغل بهالحر هذا.
0: اي الله يعينك.
1: يطلع البرنامج مالك كل شيء انت.
0: الله يعينك الله يعينك. وانا جدا اشكرك والحقيقه ثقه يعني هاي اعتز بها. ممنون.
1: ارجع شويه على البارحه.
0: ايه.
1: على البارحه.
0: ايه.
1: الاغاني اللي طلعتها البارحه. سميره سعيد.
0: شلونها؟
1: وهاي.
0: ايه.
1: يعني لو باقي شويه نطول لا انا ادوس الدقمه ارجع القديم.
0: والله.
1: باقي شويه ادوس الدقمه.
0: اي والله والله دايسها خلاص دوسها بعد ايش بغيت. اي. تحياتي لك يا ورد. شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ذهب. شكرا. ممنون ممنون ممنون ممنون.

شو تريد؟ أذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول شو يقول سؤالنا؟ هل في يوم من الأيام خلال 10 سنوات الماضية أو الوقت اللي فات تمنيت في موقف ما أن يكون هنالك شخص بعينه، شخص واحد تقول هذا جد أتمنى يكون موجود، ممكن كان غير الحال، ممكن كان دعمني، ممكن كان أنقذني، ممكن كان مثلا سائل موضوع مثلا، أو ممكن كان يعني فالتفصيله انت تحسها لانه هذا الشخص كان موجود. يستثنى من ذلك الاموات، فقط الاحياء منهم. و يعني خليني اقول لكم اكو مرات اشخاص، ما طبعا هي ان كنت امراه او رجل هنالك نساء او رجال هنالك، يعني ممكن مثلا واحد ابنه، مثلا واحد صديقه، ممكن واحد صديقته، ممكن واحد مثلا ابوه، مو ذمتي، ممكن مثلا معرفه، ممكن مثلا مرات في بعض الاحيان مسؤول معين، ممكن مثلا شخص انت التقيت به في يوم من الايام حكالك مثلا فتح حكمه وتقول هذا اتمنى لو كان يمي مثلا. اكو مرات نتمنى ان يكون هناك ويانا شخص معين، شخص بعينه يكون ويانا لدعم، لحاجه، لسؤال، لحكمه، لي ذني الاشياء. ارقام الهواتف للمشاركه 0780214115، 0780214117، 07 على الواتساب 07 0114115.

0: طيب بناخذ اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: صحة،
0: شلون اخبارك؟
1: صحتك زين.
0: من وياي؟ هي حسين.
1: من بغداد.
0: حسين من بغداد.
1: الو تسمعني بابا؟
0: اي
1: شلونك حبيبي؟ ان شاء الله
0: الله يخليك يسلمك يا
1: عمي والمخرج جميعا.
0: يحفظك الله يسلمك. رشيد احنا سولف.
1: انا وش حبيت اسلم عليك لان صار لي فتره ما مشارك.
0: طيب
1: بس مستمع لك. انا من ما عندي جواب ما اتصل صراحه يعني على السؤال.
0: ممتاز، لا اليوم عندك جواب
1: استمع. اي لانه اذا ما يكون الجواب دقيق 100% لي جواب
0: بالضبط.
1: بس حبيت اسلم.
0: ايه.
1: وثانيا حبيت اعقب على المشترك بالاتصال اول واحد. هذا موقف يعني هم خلاني اتصل.
0: شنو شلون
1: يعني الولد هو جاله ورا موقف ماتل صعب اللي سواويا
0: أيه.
1: فاحنا استاذ سلطان من عندنا هيك شخص بحياتنا سواء هو كان بنيه او ولد شوفوا شنو الشخص الثاني. يعني استاذ سلطان من عندنا هيك شخص. اتمنى طبعا هو يسمعني. لازم نتمسك به استاذ سلطان. قل له يعني هذا تمسك بيه بايدينا ورجلينا وبعيننا وكل شيء يعني. حرامات نخسر هيك انسان
0: طبعا.
1: رغم اللي سواه بي ورغم الهاي وعوضه على الشرط يعني اعوضه على الموقف الصعب اللي انا سويته بحقه. اعوضه عن كل الايام.
0: بس تدري مرات الظروف تحكم على فالشخص. هسه انا قلت له ممكن واحد انسان قد يخوض مرحله الخطا. اوكي خطأت اني اليوم ويا سي من الناس، لكن عندي مساحه للتصحيح. هسه ليش ما صحح ما اعرف.
1: اشتيدك ميدان بعده موجود وعلى قيد الحياه.
0: بالضبط، خلينا صحح
1: يعني نستغله. اي هو هاي شو تتمنى يعني. تقول يعني نصححها ميدان هيك شخص انسان طيب بحياتك ورغم هو ما مخابره ولا متصل به اجاله. يعني وين اكو شخص بعد
0: اجى صاحب مبادره يعني. اجى
1: مبادره يعني صاحب مبادره رغم الموقف الصعب.
0: بالضبط
1: يعني اتمنى يرجع له واتمنى يتمسك به ويعوض عن الـ الـ الـ الـ الايام اللي راحت وكان الله يحب المحسنين.
0: يعني تبقى هو تدري صاحب الخيار بالموضوع، او ما اعرف شنو الظروف اللي تحكم على انه هل هنالك مكان، هل ذاك راح يتقبل انه يرجع مرتلخ ممكن يصحح الموقف بعد ما نعرف. بس بصراحه هي هم نعتبر احنا درس ان احنا كاشخاص، الى انه في بعض الاحيان لما يكون عندنا هيك موقف لان ندخل في خطا. اوكي بس احنا اليوم لازم نخطا، وهذه الاخطاء مرات تعطينا دروس ونعلمنا باشياء كثيره. احتاج الى انه انا افكر بعمليه تصحيح على اقل تقدير. هسه اصحح الخطا، خليني مراتك واشخاص يقول لك انا ما احتاج صحيح الخطا، انا احتاج تعوضني تبعات ما خطات. فهالسبب بما انه ما طالب انه هو تبعات ما خطا يعوضه، لا خلينا صحيح الخطا. هو بعدين اجى مره ثانيه وبالثالثه لما اجى هو بدون ما يطلب اجى قدم. طبعا على قولتك قلت له هيك شخص
1: يعني
0: احنا اليوم كنا اليوم اللي نسمع ومجتمع دائما نبحث عن من يبادر. اكو ناس ما تبادر، ما عندها احساس المبادره ولا عندها نقطه المبادره، ونقطه المبادره الحقيقه كلش صعبه.
1: اي والله صحيح.
0: فبالتالي
1: المواقف الصعبه
0: بالضبط. المواقف الصعبه انت اليوم توقف تصفن، انت بالموقف الصعب تباوع مثل احجار الدومينو كلهم يوقعون. احجار الدومينو كلهم يوقعون، يبقى واحد يجيك من صفحه ما تتوقع تقول هذا شوين شنو.
1: مثل ما قال المشترك الثاني ترى احنا يعني المتصلين دي يتصلون حلوه مداخلات. اقول اللي بالكواليس احنا بدنا نسمع. كنا اذان صاغيه ونتعلم من هاي اسئلتك، واتوقع هو هذا الدرس اللي مطلوب من هذا البرنامج ومن هذا هو اصلاح المجتمع وتوعيتهم
0: 100%. هو
1: وتجارب ناجحه والله
0: رئيسي من البرنامج. يعني انه دائما انا احاول انه احنا نقدم شيء رساله بحيث الاخرين. هسه على قولتك انت اليوم ما تريد تشارك، ما عندك مشاركه، لكن بالاستماع نستفاد. حتى وان كان هناك استماع نستفاد منه. طبعا انا ممنون منك وشكرا جزيلا لاتصالك، وتحياتي لك يا ورده. شكرا، مع السلامه. ناخذ اتصال.
1: الو
0: بركه ايد بركه. الو
2: السلام عليكم استاذ.
0: السلام ورحمه الله، يا اهلا ومرحبا.
2: طبعا انا المتصل الاول حسن من بغداد.
0: اهلا حسن شفت العالم كلها يعني متعاطفه وياك. هسه من بغداد
2: والله استاذ، يعني هي أنا يعني داري سري جواي بس
0: ما لخص
2: خجلني بموقفه يعني. وأنا حتى من فهمت الحالة غلط بس تعقيبا على كلامك ومحشوم من الخطأ يعني. أنا هو الشخص أنا فضلت على شخص خلاص راحت الأمور بحالة ورا فترة احتاجيته وقعت بموقف يعني بيني وبين نفسي قلت يا ريت لو فلان موجود
0: ها هو
2: هذا الشخص.
0: بس لحظة ثاني هذا السؤال بدون ما أنت بادرت حكيت وياه لو ما حكيت وياه؟
2: لا لا هو يعني انتهت من يومها من فضلت
0: خلصت القصة وانتهت تمام. هو سمع نعم أنه أنت في موقف ما صح؟
2: إيه مريت بظرف
0: إيه
2: جاء بادر يعني. أنا من آخر الناس متوقع يعني بيني وبين نفسي محتاجة بس يعني آخر الناس قلت لو أنا يعني بدنا أفكر بلحظات أقول لو موجود فلان أصلاً يروح أقول لو الموقف هذا بيه هل من معقول راح أروح أبادر وأساعده وهيك يسوي بيه مستحيل يجيني. فظليت يعني مثل ما يقولوا وحدي خفت اللي أنا بيه فما حسيت غير جاني. فمن جاني يعني يعني استحيت من نفسي من نفسي استحيت ولذلك هربت قلت له لا أظن من أول ما قلت شو. بس وصلت له فكرة هو للطرف الثاني وصلت له فكرة بيني
0: وبينه. زين أسألك سؤال حسن بما أنه أنت يعني بين عليك صريح حسن أنت لو هو ذاك صاير بموقف مشابه لموقفك كان بادرت بصراحة؟
2: لا هو أنا دا أقول يعني أنا بيني وبين نفسي من كنت محتاجة فترة اللي احتاجها به قلت له الموقف بيه يا ترى راح أبادر إلا اللي هو مسوي بيه مستحيل
0: ما تروح
2: يعني أقول لنفسي اسكت خلاص هذا الشخص وإنسان أنت خسرته بعد فصدمت بيه ما حسيته غير جاي يقدم لي المساعد فيعني مثل ما يقول خجلني بموقف تصرفه وللعلم أنا ما متوفق من ذاك اليوم لليوم يعني ما حتى حياتي مثل ما يقول أبد ما متوفق بحياتي وعايش بصراع يعني أحاول بس
0: ماكو مجال لتصحيح الخطأ ما ترهم
2: هو المشكلة مو يم أستاذ المشكلة يمي
0: هو يمك
2: أنا متأكد هسه يعني هسه لا دق بابا ما يردني
0: زين هسه
2: ما عندي
0: اي شنو
2: ما عندي القابليه ما عندي استحي اشوفه او احط عيني بعينه مو اروح اعتذر له هذا هاي العقبه اللي امامي يعني
0: خلينا نقول هي العقبه عقبه اخلاقيه مو عقبه مثلا مجتمع تفاصيل خاصه
2: لا لا لا لا هي عقبه اخلاقيه انا مستحي من نفسي على اخلاقه
0: زين
2: ما اقدر اواجه انا ورغم انا متاذي ومتاكد انا اذا اعدل اموري وياه وكذا حتى حياتي تعديل وأتوفق بحياتي بس متحمل هاي الأذية لأن من باب المستحام من باب الحجل ما أقدر أواجه.
0: زين أنت تعتقد هو أنت إذا بادرت هو راح يردك لو
2: لا مستحيل مستحيل بعد اللي سواه غير مستحيل يردني
0: يعني ما يقول لك مثلا خلاص فات الأوان وأنا بادرت
2: لا لا لا لا مستحيل وحد لحد الآن يعني تواصلني أخبار بأن يسأل علي دائما
0: والله فكر فيها يا حسن ما أعرف يعني هي
2: والله
0: احنا ما نعرف شنو التفاصيل
2: بالعكس انا ادري بروحي انا قلت لك انا ادري بروحي غلطان وكلهن يعني ولازم ابادر بس قلت لك اكو حاجز ما دا اقدر اعبره اللي هو حاجز الخجل اللي احط عيني بعينه ما اقدر
0: شوف الخجل في بعض الاحيان يعني احنا عندنا كاشخاص هاي مرحله الخجل كلش عاليه احنا عندنا خجل والتخوف اثنينهن يعني هسه انت كل اللي بدك تحكي
2: لا والله ما عندي اي تخوف
0: لا لا مو خوف
2: من هذا الشخص عفوا
0: لا لا بس عفوا هي مو خوف هي تخوف شنو التخوف
2: اي تخوف اي ما عندي تخوف
0: من داخلي
2: من عندي نهائيا
0: اليوم انت من تقول اني عندي خجل هو شنو الخجل خجل انه اني يعني ما اريد اكون بهذا الموقف ولكن صرت بعد شو اسوي خلصت القصه ومرات في بعض الاحيان احنا كافراد ايضا هذا اللي تحكي انت تقول هسه انا مثلا ما متوفق هو الله سبحانه وتعالى قد يكون بهذه المعادله يعني وضع يد عليك بان صارك مبادره بس لا
2: ترى متاكد انا هاي المعادله هي يعني اذا ما تعدى هذا الشيء
0: خلينا نؤمن
2: ما متوفق
0: يعني لانه انت طاقتك نفسك انت اللي يعني موقف عقبا بنفسك لان انت اكو مرات واحد من يظل اشاف اسكو مثلا في قصه احنا نظل نقول لا يروح يصير لا يروح يصير فاهمني هي طاقه جذب الله حتى هن كانوا قبل يقول لك لا تدعي الله يصيح امين فبالتالي احنا عندنا هاي يعني يعني انا بصراحه متالم عليك مثل ما هسه مستمعين اغلبهم ممكن تفاعلوا
2: والله العظيم استاذ والله انا مقدر مشاعركم
0: احنا نريد لك
2: اتمنى لكم الموفقيه بس والله العظيم وانا يعني شخصيا والله العظيم من ودي اتقرب لهذا الشخص وارجع الامور مثل ما هي عليه وافضل واعوض عن كل اللي بدر مني وابين له وجه ثاني وانا بلحظه خطا والانسان خطا وخير الخطائين التوابين كل اللي اعرف بس المشكله قلت لك عندي حاجز ما دا اقدر اعبره وهذه المعاناه صار لي عليها 7 سنوات
0: اه واي
2: والسبع سنوات على طيله هاي 7 سنوات هو يسأل علي وكذا ويتمنى لي الخير ويوصلني يعني أشكال أخبار فلان سألت أسأل عليه كذا. يعني هو يعني مو اليوم البارحة معرفة بس المشكلة قلت لك هذا الحاجز أنا أقولهم وحتى موصل يعني وصلوا له الفكرة طرف ثالث قالوا له ترى هو يستحي يحط وجهه بوجهك لذلك ما يجي يبادر ولا إذا يقدر يجي صالحك ولا هو غلطان ومعترف بكل خطأ اللي سواه بحقك بس نسوي بقى هذا بيد ربك سبحانه وتعالى هو يا لحظة خلينا نكسر هذا الحاجز أنا آسف على طالع
0: لا بالعكس أشكرك يا عم شكرا لشجاعتك شكرا
2: الله يوفقك إن شاء الله
0: الله يوفقك مع السلامة شنو طيني

طيب شوفوا هسه ما ادري يعني بالتالي احنا بصراحه انا مثل هيك قصص دائما يعني اتفاعل وياها بطريقه احسها قصه. وحسن ده يحكي يعني شافي من يحكي واحد وتحس بالم اكو بداخله فانا اشعر الى انه بالالم اللي قاله وتفاعلت العالم وياه. واحنا في بعض الاحيان كثيره ما نحتاج الى اشخاص، يعني اكو مثلا مرات احنا حاجتنا الى اشخاص وتلقاهم ماكو مو موجودين. واحد من عندهم ولا صديقنا، تحياتي لك احمد علي ذا قلت لك كله. المهم فنلقاهم ماكو، بعض الاحيان لا نلقاهم موجودين. فبس بالتالي الوضع اليوم احنا في خضم هذا الكم الكبير من الناس اللي دار مدايرنا. يعني اكو حكمه كانت عندها ان يقول لك كل ما تتسع رقعه معارفك كل ما يقلون الاشخاص اللي ممكن يكونون يعني وياك. هاي المشكله اللي نعاني منها، هذه المشكله اللي نعاني منها المجتمع طبعا كامل مو بس احنا. فبالتالي سقف التوقعات دائما مرتفع بانه انا قدامي 1000 واحد 100 واحد. صارت فيها قبل تقريبا حوالي 6 شهور مش تتوقع انه فالسالفه راح تصير واو اوف مو طبيعيه، تالي كل شيء ماكو. لا والأسوأ وين؟ كل من تحدثت وياه بالموضوع قال لي هاش يم ماكو اوكي. فبالتالي هي هنا تصير الفكره. احنا اذا يمكن انا اقول لكم الى انه احنا بحاجه الى هيك اشخاص، بس ما نعرف ايش وقت نحتاجهم. اكو مواقف تحتاج، اكو حالات، اكو وقت معين، اكو اكو اكو هواي اشياء. ف يعني قولوا لنا منو الاشخاص اللي انتم حسيتوا انه انتم بحاجه لهم كاشخاص حقيقه في موقف ما، وقلت نستثني من ذلك الاموات منهم. و واريد اعرف ليش انتهت او الاشياء صارت يعني. المهم

يلا. طبعا اذكركم الان احنا بعدنا في حلقه اليوم. مرات هذول الاشخاص اللي احنا بحاجه لهم في موقف ما، في تفصيله ما، في حاله ما، هم ذولي مرات طبعا مناسبه. اكو شخص تحتاجه انت مثلا مره مرتين بحياتك كلها. مرات هيئه شخص، شنو هيئه شخص؟ يعني مثلا يقول لك انا مثلا واحد يقول لك انا مرات دخل او مره دخلت في موقف واحتاجيت مثلا شخص صاحب نفوذ وياي مثلا، او مثلا احتاجيت دور حقيقي لاب داعم و و ومثلا خلينا نقول ذو شأن عالي مثلا. سواء ممكن والدك ذو شأن عالي، بس مثلا انا احتاجيت بهاي اللحظه هذا الشخص. مرات مثلا يقول لك انا مثلا احتاجيت ان يكون عندي صديق بالمكان الفلاني، او مثلا احتاجيت الى ان يكون هنالك امراه ابادلها مشاعر عاليه جدا في موقف نجاح عالي، ان اروح يعني شغال نقول احتفل وياه. شوفوا اذا تفهمون كل هذني التفاصيل. مرات يقول لك انا مثلا احتاجيت مثلا صديق معين في اجتماع حتى ممكن اني اخذ شغل مثلا بقيمه عاليه وممكن يقلب حياتي راسا على عقب، بس هذا الشخص متخصص بفلان سالفة انه كان ممكن يكون حاضر، فلذلك ممكن تكون فرصي اكثر. يعني هي هاي مجموع الاشخاص اللي احنا نحتاجهم. مرات احنا نحتاجك، مرات يقول لك لا انا احتاجيت شخص انه يكون هو مثلا يصحيني من وهم انا كنت عايش به. يعني أنا مثلا ما اقتنع، بس احتاجيت مثلا يكون كان عندي مثلا شخص صديق مثلا او انسان بحياتي انه تصحيني من موقف ما، لو صاحب تأثير علي. فشوفوا هواية أكو نوع أشخاص إحنا مرات نحتاجهم في مواقف معينة، في تفصيلة معينة، لكن مرات ما نلقاهم ونتندم إلى أنه إحنا ما عدنا هي شخص، أو في بعض الأحيان مرات نتألم، مو نتندم، نتألم لأن ما عدنا هي شخص. فإذا بالتالي هذا هو سؤال حلقتنا اليوم من الطريق، وطبعا أتمنى لكم إن شاء الله أنه شوي تفكرون أكثر وتكونوا ويانا على الساعة الثانية. صراحة ناخذ فاصل، أغنية وفاصل، ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
1: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
2: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويلي اللي تأخر
3: أنت الكبير
4: يا بعد روح
3: وهنيان نبيك
4: الله يحفظك
3: نكتب شو يعني.

0: إذا مستمر رجعنا معكم إحنا في حلقتنا لهذا اليوم، وسؤالنا قلت لكم عليه قبل ما نطلع للفاصل أرجع أعيد لكم إياه نفسه، وأرقام الهواتف. شين أرقام الهواتف؟ شلون تخابرونا؟ تخابرونا الدقون 07802 مرتين واحد أربعة مرتين واحد خمسة، بعدين ترجعون إذا ما حصلتوا ترجعوا على الأخ اللي هو 07802 مرتين ستة مرتين واحد سوري ستة مرتين واحد سبعة، أو ما عندكم يقولون رصيد وتعالوا هاي عندك واتساب تقدر تدق على 07002 مرتين واحد يعني واحدين أربعة مرتين واحد خمسة يعني 07 أو 07002 114 115 رقم سيارة. يلا فتقدرون خابرون وشاركون ونسمع من عندكم. خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلون صحه؟
0: اهلا
1: وينش ماكو؟
0: مام والله شغل ملتهي ودوام وشو صارت عندي ظروف معينه.
1: هو شنو الامان؟ هو
0: امان يعني صدق وين انت شنو يعني...
1: انت ماكو ذاك الاسبوع يمكن القبلة ثلاث ايام انت ماكو
0: اي ذاك الاسبوع
1: على القبلة. بس ماتشات عسكريه قران
0: اي ماشي يعني عادي مره مو كل يوم احنا
1: من حقك
0: منو

0: خالد.
1: شوف يعني
0: اي
1: هذا الشخص اللي احتاجه انت،
0: اي
1: شوف احتياجك الى على مقدر ضعفك.
0: ضعفه لو ضعفك
1: ضعف.
0: ضعفك
1: لا ضعفك
0: اي ضعفك
1: ايه. انت من تحتاج شخص اكيد انت ضعيف في هاي النقطه،
0: بقمه ضعفك اصلا انت،
1: بقمه ضعف. فانت احتياجك للاشخاص على قدر ضعفك
0: زين،
1: وهذا يولد الى انه مثلا نقول انت من تحتاج شيء يعني انت موجود. وهذا يودينا الى فكره ثانيه اللي هي الى الوجوديه. طبعا هذا الموضوع كلش خطير وهاي. فانت من انت تحتاج شيء او احد يحتاجك لان انت موجود.
0: طيب
1: كل ما احتاجيت شخص يعني تتكرر هاي الحالة عندك في جانب معين، جانب تأكد انه اكون هناك مشكلة عندك مشكلة. كل ما تحتاج اكثر كل ما بديت تضعف اكثر
0: زين،
1: وكل ما وصلت تتكل اكثر. وهاي يعني هاي نقطة خلي يعني الكل ينتبه عليها. هذا حتى اذا انت تحتاج بلاص مي وتسخر احد من اولادك او احد يجيبوا الخيار، تأكد انه اكون اكثر تقمول في جانب.
0: طيب
1: فلازم ننتبه على هاي الشغلة. اما يعني لازم اكون
0: اما انت
1: تحتاجه في كل يعني خلينا نقول هذا المستر اكس اي، فلازم اكو واحد مثلا بحياتك كانوا اثنين، واحد الله اخذه والثاني موجود، ثاني تعرفه انت.
0: طيب
1: يعني هو طبعا متبادل،
0: متبادل الموضوع،
1: متبادل الموضوع. فلازم يكون اكو شخص يكون يعني مرآتك هذا الشخص. حتى اذا نقطه معينه يعني فتفكره معينه انت اختاريت بها ممكن تصير احتياجك للجواب اللي انت تحتاجه ممكن تلقاه.
0: طيب كم مره احتاجيته هذا؟
1: شوف هي كل ما دا يمر الوقت كل ما دا يقلل الاحتياج. كل ما دا يمر يعني العمر يقلل الاحتياج.
0: وش وقت راح ينتهي؟
1: لهواي اسباب، لهواي يعني ما هو ما ينتهي. يعني اذا واحد شو هو يشيلني انا اشيله
0: هيك اوكي
1: اي هيك الموضوع.
0: طيب
1: فيعني انت مو سلطان. انت تعرف الشخص المقابلك وحجمه هذا. انت من تحتاج فشيء معين تعرف انه هو مثلا حيقدر او ما يقدر.
0: صح،
1: فهاي النقطة ليش قلت لك كل ما يقلل كل ما يمر الوقت كل ما يقلل الاحتياج.
0: هي
1: يعني بفترة مثلا فترة الشباب وفترة المراهقة وفترة هاي تطشها رأسا سوقها بتبنها، بس انت ما تعرف انه يقدر لو ما يقدر.
0: طيب
1: بعد عمر طويل تبدي تحس
0: وخذنا
1: موضوع الوجودية
0: يا هي يمي صارت بالكها. طيب تحياتي لك. ولا
1: تحياتي
0: اوكي
1: بقى. لا والله ما اقطع سلطان. انا دائما على الاستماع، بس نوبات تصدف مثلا ما اقدر
0: يعني. طيب
1: افتقدتك ذيك النوبة.
0: اوكي تحياتي لك، مع السلامة.
1: هلا بك. هلا والصلاة. طيب
0: اتصال. الو الو.
2: يا الله
0: يا الله
2: يا الله يا الله
0: يا الله.
2: شلونكم عينك؟
0: شلون اخبارك؟
2: شلون الامور؟
0: والله بخير
2: جدا جدا جدا جدا. بالمناسبة بهذا الموضوع خليت اسوي احصائية.
0: سوي احصائية
2: الاشخاص اللي يحتاجون بحياتي.
0: اي حلو.
2: ما لقيت اي ما لقيت ولا واحد.
0: صدق
2: والله؟ بس ابو علاوي.
0: زين
2: يو قفلك ابو علاوي، شو كنت متخابره؟
0: اي بس انت لا تنسى ابو علاوي لا يمكن انه احنا نقيسه على الاخرين.
2: لا الاخرين مثلا يعني ولا يعني من ولا واحد لا ابالغ.
0: زين
2: بس مثلا عندي
0: ايه
2: ولد صاحبنا اسمه سلطان.
0: ايه
2: مثلا شغله اقتصادية سواء سياسية خاطرة
0: مثلا. لا هو أنا أنا أقصد إنه واحد شخص هو يعني أنت في موقف ما قلت لو فلان موجود هيجي في موقف ما موقف كان جدا صعب جدا مؤذي جدا مفرح جدا فد يعني موقف مر عليك وانا قلت لك انا حكيتها يمكن لانه هذا الاحساس يجيك فد مره مرتين ثلاث مرات بالزايد بالعمر فتقول اني لو فلان موجود بس انا استثنيت طبعا من عدوم الاموات يعني
2: راح اروح للجانب الاخر ابو يلا يرحمه
0: هواي يعني انا استثنيت الاموات
2: قلت له ما عندك سؤال رحم الوالدك انت سويت في الجروب عيد السؤال
0: هو هذا ما شفت الجروب احكي مو من الاموات من الاحياء من الاحياء تقول انا هذا لو موجود
2: لا ابو علاوي
0: ابو علاوي بس مو موجود
2: يعني مره مثلا مواقف بعيد هو اكيد هو اكثر شيء هسه يروح الفلوجه
0: اي شوي اي
2: شوي
0: من الفلوجه الدرب
2: وكله
0: هاي مزيان لما مطي سياره موديل 2012 مدري 11 هذا مطي 26 كان لحقنا كان بين يوم يوم بعمان زين
2: بس الاغلب لا والله هو ما بيقصر حلو والشغلات اللي فايت 6 اساسا في داخل يوم من وقعت في النوم انتهيت من ليش ما خابرت من المستشفى شي يجيبك من حي الجهاد الغزاليه تروح تاخذ من المستشفى يضربون يبرن حمودي موجود ومهند موجود خليته مرشد
0: حمودي من العفو
2: حمودي ومهند اي ما لو حمودي تقصى ما قعدت
0: وعليه قررت انه اعلم حمودي سياقه
2: حمودي قلت لحمودي خلي علمك سياقه قال اوكي جديته قلت له ولا انا على الموضوع حمودي راح يجيب لنا اخر ده بالسياره راح يجيب لنا بيبسي
0: صفا
2: لا طلع برا كنت عم سياره
0: لا لا الله حمودي
2: حتى يمشي مريضه
0: صدقات المسلم الريدة
2: لا سيارة واقفة يعني سيارة واقفة
0: زي ليش حمودي حمودي حمودي أريد أعتمد عليك حمودي أنا تعبت من الاعتماد على الآخرين
2: ما أدريني
0: تعبوني حمودي أي حمودي صدق حمودي
2: عنده ودة شعل عادي شوية شوية على
0: المسلم
2: فقلت لك يعني الأغلب لا يعني مثلا مواقف بس ما بيها يعني أفتقده هو يعني رسم شغلات طيب. لو بس موجود كان هيتصاب لو بس موجود
0: طيب حلو
2: تحياتي
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك حبيبك مع السلامة باي حلو ناخذ اتصال آخر ألو
3: هاي تحكون علي
0: من حكي عليك أخوك حكي عليك
3: ليش
0: أصلا أخوك حكي حكاية بس أنا يعني غلست ما رد أوصل لي
3: أدري أدري أنت يعني حاولت تدافع عني بس الموجه صارت اعلى منك
0: اي عافيه اي هي هاي بس ولا تدري بيا ما خلي احد يحكي عليك
3: اي لا ادري
0: صدق كذب
3: شلون
0: طيب منو ممكن
3: عيني.
0: هلو
3: لا مو قبل مو قال لك رحله الشتاء والصيف
0: اي
3: احنا بالشتاء حلة ونجف وكربلاء
0: زين
3: بالصيف فلوجه ورمادي
0: هو بدي اقول لك انت الله اذا رزقك ب 26 لا نشيل احنا احسن لنا
3: والله ذاك اليوم قالوا لي من رحنا الرمادي يعني ما بقى عندنا كم كيلو ونوصل طريبين لهم من اخر حل ولي زين قلت لهم خاف ما القى غاز واتورط
0: باوع اي لو ما تلقى انت الغاز وقفك ولا انت لو اكو غاز لا كان لقيناك
3: والله ايش تدري بي اتعاجز
0: لا ادري بيك حبيبي صدق كذا طيب يلا منو هذا الشخص اللي ممكن تقول انت او صار وياك موقف وقلت لو فلان موجود
3: اي والله بلال ابو زاد
0: ايش بيه؟
3: يعني هواي شغلات مثلا احنا نشوف صح اخوان كلهم مدري شنو كانت عندي صفات انا ما العيب قبل كان عندي
0: قبل ودي اقول انا من عرفتك ما عندك شو وقت عندك زين
3: اي
0: اي
3: فانا تخليت على علي هاي الصفات
0: تخليت عنهن
3: خليت عنهن بس بلال بقت عندي
0: اي
3: اكثر من صار موقف ذيك المره واحد من عمامه
0: اي
3: عمام بلال
0: زين ايه
3: احترق لي سيارة يعني مش محرق مو درجة أولى يمكن درجة رابعة درجة خامسة صابرني ومي خير الخاطر أبويا وهاي كذا خاطر أبويا على عيني وعلى راسي بس أنت روح أي وراها قلبتها بدماغي قلت همين يعني بلال راح حتى على واحد من بيت عماد إجي
0: أي واحد إجي
3: إيه قلت لكم في هاي الشغلة بلال غير شغلة مثلا سيارة ما سيارة مثل مرات سيارة بالبيت ما أسويها لحميتي بلال
0: ها أوكي
3: ما أي ما أسويها وأقول لو بلال لو مش لا
0: لحد ما يجي خلاص صحيح
3: أكيد يكون عشاء أنا هم إذا ناشد أبو السلاطين
0: إيه
3: يعني أنت من تجي لبيت أخوك ترى مو إلا عشاء فواكه وشاي وعصير كافي
0: إيه
3: زين جاي المطعم حج حسين المطعم البادية المطعم حج حسين
0: زين ليش عادي تجيب له عشاء مش ما تعشون أنتوا
3: أهل أنا ما داعي أتعشى حبيبي أنتوا مو ما شايفين
0: أهلك ما يتعشون جالك ما يتعشون شنو
3: بس يتعشون مثلا يعني على واحد فواكه شيء
0: والله ما أدري شو أقول لك
3: أنت عندك علم شيلك 107 هسا أنا 92 لو ما عندك علم
0: لا
3: أي ما عاد نشوف من متلاقين
0: أي ما من
3: الموضوع الجوهري مالك
0: زين أوكي
3: فقلت لك والله يا أبو زاد يعني
0: الله يديمها
3: بيها مرات يصير مثل شغلات احتياجات نكتب لك المنير وميض بيش محتاجك دا قلب صار ساعة بيش محتاج وميض
0: ليش ما جسمه
3: ايش يعني قاعد
0: ليش ما سألت السؤال اللي سألتني اياه
3: ها
0: ليش ما سألت السؤال اللي سألتني اياه
3: كتبت طلع عنده جايبينه من منين
0: اوكي طيب ايه
3: كل واحد يقول كل واحد درجته انت درجتك على البرايفت
0: قد ليه
3: والله
0: جد ليه بالله
3: بس ايش كان فرق بالسعر تقريبا الربع
0: اوه
3: ايه
0: هيك
3: ايه
0: اسا رحت لو ما رحت
3: رحت جبت
0: رحت اوكي
3: ايوه بس بالعراد
0: يلا جيبك
3: تبدا اللون والله عمي
0: والله عمي ذهب ذهب ذهب حبيبي ذهب انت ما تقصر
3: طيب من الجميع ابو سلامين
0: ادوي عينك يا ورد على وحبوب باي باي اهلا بك يلا سمعنا

طيب أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 1415 0780211 1117 وأيضا على الواتساب على 0720111 115. من الشخص اللي أو شنو الموقف اللي صار وياك بحيث أنت قلت أنا بحاجة هذا الشخص حرفيا على الأقل يمكن أحتاجه مرة أو مرتين في حياتي، وهذا الشخص هو حقيقة اللي أنا بحاجة إليه وأفكرت إلى أنه أنت بحاجة إليه. طبعا ده أحكي عن المواقف الصعبة، عن المواقف المفصلية، عن المواقف الحقيقية، عن المواقف الجميلة السعيدة، عن المواقف الحزينة، عن المواقف المؤلمة، عن المواقف يعني هواي يمكن مواقف احنا تمر بينا في حياتنا، لكن احنا مرات نصبن الى انه هل احنا بحاجة هذا الشخص او لا، ومن هو هذا الشخص. ومرات هذا الشخص ممكن يكون صديق، اخ، اخت، زوج، زوجة، ممكن حبيب، ممكن حبيبة، ممكن معرفة، ممكن شخصية عامة، ممكن اي شيء انت تجي في بالك الى انه انت بحاجة الى مثل هكذا موضوع. طبعا يعني يمكن بحاجة إلى. المهم هذه هي أو هذا هو سؤال حلقتنا اليوم في الطريق. وطبعا أكو هواي يمكن من التفاصيل ذكروها مستمعين من خلال اتصالهم إلى أنهم حقيقة في موقف ما احتاجوا إلى أشخاص في حياتهم، وذول الأشخاص أما كانوا يعني على قدر ما هم يمكن يفكرون به، أو بعض الأحيان كانت مفاجأة من قبلهم إلى أنه يعني تفاجأوا بأشخاص آخرين ممكن وقفوا لهم أو يعني كانوا جيدين. فبالتالي هي هاي تقدرون تتواصلون وتكونون على الهواء وتحجون وتناقشون براحتكم براحتكم شي تردون السولفون سولفون.

مو مبين بس قصته. شوفوا الأكو تفاصيل إحنا مرات تصير عندنا بالحياة، وهاي تفاصيل مرات أنت لا بالعكس قرر أصلاً ما تريد أي شخص، تقول أنا ما أحتاج أي شخص، أنا ممكن اليوم أقدر أخوض هذه التجربة أو أقدر أعدي هذا الموقف بدون ما أحتاج شخص. ذوي الأشخاص اللي إحنا مرات طبعاً بمناسبة يعني نعول عليهم أو ممكن نعتمد عليهم أو نفكر إنه إحنا في يوم من الأيام نريدهم في حياتنا، هذول مو دائماً يعني مو دائماً هم خلينا نقول ما يوقفوا لك، لا أكو ناس تجيك يعني أنا ما أعتبر هاي الأشياء اللي أنت بيها. مثلاً اليوم تلقى شخص مثلاً هسه إحنا هذا الظرف اللي يمر به أغلب الطلاب العراقيين 3/4 مراسبين سادس، و تشوف هسه اليوم نفسية هذا الطالب منكسرة، عائلته كلهم منكسرة نفسيتهم يعني هواية، وحقيقة تصريح وزارة التربية كان كلش محبط انه بس 500 واحد ناجحين جايبين العلامة الكاملة، يعني ناجحين علامة كاملة خلينا نقول يلا ساعتها خاف الوزارة تزعل، 500 واحد جايب العلامة الكاملة يعني 100 جايب 100 معدل 100 يعني 500 واحد من العراق كله. فإذا بالتالي يعني مثلا أنا واحد من الأشخاص يعني قد أتعاطف مع الأهالي أشوفهم تعبوا وطلاب أيضا تعبوا، بس هذا الجيل أيضا صار عنده اعتمادية اللي هي دور ثاني. وأنا تفاجأت الحقيقة اليوم من أحد الأصدقاء إلى أنه الدور الثاني لك حق تمتحن كل دروس، ماكو سالفة إكمال 3 دروس بس لو تقبل درسين بعد 3 دروس، هسه كل دروس عادة ترسل بي 7 جيد مرتبط 7، وقد يكون هنالك دور ثالث يعني ما أنا أحس شو أوفر. المهم وموضوع الأسئلة الصعبة، ما شفت يوم من الأيام على مدى خوضي لتجربة السادس الإعدادي من سنين، يعني من ما أنا آخر مرة امتحن السادس إلى اليوم أحد طلع من طلاب السادس قال الأسئلة يعني جيدة، أسعم مو سهلة بس جيدة، لأن أعتقد هي تحتاجك إلى أنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة مختلفة. ودائما أكو اعتراضات على موضوع يعني ما أعرف، أنا يمكن في سؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي أقول لك إنه أنت ممكن تحتاج شخص، أكو بيهم مثلا كل الأطراف اليوم المشمولة بهذا الجانب مال الامتحانات أعتقد هم بحاجة إلى شخص معين، الأب الأم القرايب الطالب نفسه. وإحنا بالمناسبة يعني هاي المعلومة احنا نضغط على الطالب ونسويه هو عبارة عن يعني خادم الوليد، لو يطب للأندلس لو للإسلام يوقع، هو هاي حيش كانت هي بوكته، فلذلك هو قال عدو أمامكم والبحر عدو وراءكم والبحر أمامكم، فهيج احنا نضغط عليه واحنا نظل نحشد، وكل ساعة الخالات والعمات ويسألين وها نجحت صار شنو درجتها معدلة، هو يكون أكثر كائن تحت الأضواء طالب السادس إعدادي. فهاي مشكلة يعاني من عدة ترى الطالب نفسه، هو حرص من عدنا من إذا طبعا هادري الأهالي ما نقدر إحنا ونتعب 100% تعبون، بس على أقل تقدير نفسيا حاول أن تعالج هذا الموضوع ويا روحك. هاي واحدة. 2، لن تكون هنالك نهاية للحياة برسوب أو نجاحها، ترى طالب إذا رسب أو نجح مو نهاية الحياة، أسمع من نجح أوكي من رسب شنو، لا هو رسب أو أخفق في الاختبارات مو نهاية الحياة، عنده بعد دور ثاني، عنده دور ثالث، عنده سنة يعيدها كاملة هم بها 3 أدوار إذا مو 5 أدوار ويعيد التجربة وخلص. ما شايف أنت الحر والبقى مشكلته شو سوي طالب هو شو سوي شبيدك مثلا راح بذل جهد ملخ نفسه عائلته أمه قام تطلع بالشارع تنكشف شعرها الأب مطلوب خلص سادس و10 ملايين يا دوب يسدها وراتبه 500,000 دخل للكلية يحتاج مصاريف كمل كلية

0: بعد ينتظر سلم الرواتب بل كي يكون هناك تخصيصات مالية حتى ممكن يتعين. هاي خلصة القصة. حلم شاب أو فتاة عراقية. مش دعوة هل قد سلبي أستاذ سلطان؟ لا مو سلبي، بس هي الحياة تمشي بهالطريقة. فأنت بالتالي مرات يعني فقط تعقيبا على موضوع اليوم اللي هم جماعة الطالب أو السادس إعدادي نجح، إيش راح يطلع لي مثلا؟ والله نجح، نجح وراح طب ونجح وراح هندسة ونجح وراح كلية شرطة وكلية عسكرية ونجح وراح كلية إدارة اقتصاد ونجح وراح كلية إنسانية ونجح ونجح ونجح وراح الطالب بالجامعة. هاي مشت الحياة غير ايه اوكي مشت. طيب هو يعني شنو الفكرة بالسالفة؟ نحن أفراد في مجتمع مو منتجين. يعني اليوم أنا أباوع مثلا على قسم من أقسام الكليات، مثلا أحكي على مثلا طب أسنان، أنا هسه نتخرج كلية الطب أو الجامعات المتخصصة بطب الأسنان الكليات مالتهم راح تخرج لي مثلا 1000 طبيب، 1000 طبيب بيهم من ذول 1500 ميوهم الموضوع، 500 زينين، من 500 يكون 250 ممكن يكونوا متفوقين، 250 وضعهم جيد، من 250 متفوقين أكو من عندهم 100 أبهاتهم عندهم فلوس يفتحوا لهم عيادات بعد ما يكملون هاي بلا بلا بلا بلا، 150 راح يشتغلون مستشفيات، من 100 أكو 20 واحد أبو أو أمه أو قرايبه أو أهله يتعرضون إلى ضائقة مالية ما أدري إيش يصير، ما تصير هم 80 بالمحصلة من 1000 طالب بيطلعوا لي 3-4 أمور طيبة. أحكي عن واقع حال أنا عشته، إحنا تخرجنا 180 طالب من كلية الإعلام قسم الصحافة، من عملنا في مجال الإعلام والله تضحكون 15 واحد بس، 180 طالب من كلية الإعلام، وكانت الكلية يعني هي من الكليات اللي مو انت تنطب لها يلا اشطع معدلك يلا، لا كان بيختبار ودنيا وسوالف هواي. احنا من 180 وجبة مالتنا اللي هي تخرجت عام 2005 180 15 واحد اللي اعرفهم انا طبعا، يعني 15 ما ادري بعد اكو بالنصهم، يعني انا اللي اعرفهم كل الزين 3 وباقي يمكن دول 12 واحد يشتغلوا بالاعلام هاي بس، ماكو حد ما يشتغل بالاعلام. ما دا انطيك احباط، دا انطيك الى انه الحياه ستستمر، لن يكون هنالك نهايه للحياه في هذا الجانب. فاما انت تتاقلم وتاخذ الامور يعني شوي ابسط شويه مو هواي، او انه انت ظل احلج واذي نفسك وتالي تنجلط تموت او انت تموتين وهاي الحياه مشت بس عندك مو. فاذا بالتالي انت اليوم بحاجه، انت بحاجه الى شيء، وهو الى ان اني كشخص يجب ان اعتمد على نفسي وعلى حياتي. تمام يلا بقينا احنا تقريبا حوالي اتصالتنا. يلا الو
1: استاذ سلطان الكبير.
0: هلا
1: بعد راس، شلونك اخبارك؟
0: شلون الاخبار؟
1: كنت يمكن عندك حلقه يوم السبت،
0: اي
1: حكيت حاجه كان كلش مؤثر وحلو،
0: حلو
1: كنت اتمنى اتصل بي والله يمكن نفس هاي مالتك اليوم الوجبه هسه.
0: اي
1: طبعا طبيت لك دايركت فما ادري تعبك
0: شنو قل لي
1: شنو ما ادري هو مختصر مفيد شنو الصدق
0: من الشخص تبقى. من الشخص اللي انت في يوم من الايام صفنت قلت لو هذا الشخص موجود يمكن كان فادني فرحت سوى دعمني سواني، بس نستثني من ذلك الاموات ما علينا بالماتوا، ماتوا راحوا بعد خلاص. شخص انت تقول له اتمنى لو مثلا هذا كان اعرفه، او مثلا هذا لو موجود بحياتي، هذا الشخص مر بحياتي وراح بس اتمنى بهاي اللحظه يكون موجود، هذا الشخص هو موجود بحياتي الان لكن اتمناه في هذا الموقف، يعني منو هذا الشخص؟
1: والله استاذ سلطان يعني ما ادوخك، اتذكر بحادث ابويا من الله يرحمه فجرونه زين، كنت أنا وحدي بالعراق، أخوتي واحد برا بأمريكا واحد بالإمارات، فاحتاجيت عمي فقلت له، قاموا يومية الدولة يدزوننا وجبة 3-4 كاتلين احنا من بيت جبي بيت دوش وما أعرف شنو، فأنا ظليت أروح مرة مرتين خمسة، بعدين أنا وأمي تعبنا وأنا صاحب شغل والمحل عوفة أتبذل، فاحتاجيت بوقتها عمي عمي هو يعني بالدولة يعني بصفحة كهرباء كبير
0: طيب
1: يعني رتبة
0: اي
1: احتاجيت
0: دخل اسمع الزيش يعني. بعدين اي
1: اه شبيه دا يدردم
0: علي دا يدردم دا يحشوان دا اسمع السالفة اي
1: اي احتاجيته اتصلت عليه
0: طيب
1: هيك وهيك وهذول هيك وهيك، فهو اجى بوقته يعني من طب الدائره كان وقتها سيطرات ما يوقفون يعني، او قصدي يوقفك بس هو يعني وما يظهر هويته ويقول لهم مثلا انا فلان، بس الامور تمشي حجي سلاسه بالموضوع
0: طيب.
1: يعني اختصر لي هوايه بوقته، فهو عمي ولا زال عايش زين. فاني هذا الموقف اللي صار مدى انساه ابد بعد ابويا زين. للعلم هو ما سوى شيء، خلى قال القانون ياخذ مجراه بالقضيه وكذا، بس اختصر لي هوايه حجي يعني. انا يوميا كل اسبوع اروح بباب القاضي اوقف لحد الوحده كانت بالحارثيه تتذكر ومطب توقف يشتلوك يعني، كان مو هسه هسه هواي سلاسه بالموضوع
0: أي.
1: زين فهناك يعني نشوف هنا الرتبه. انا طبعا هاي الاشياء ما احبها زين ابدا يعني، بس خاصه من عباره الاربعين
0: طيب.
1: ما حد يفيدك غير مع احتراماتي للجميع جيبك يعني، اذا تريد تطب المكان تطلع مدري شنو عندك تمشي الامور، ما عندك اقعد واسكت. لو هسه تجيب القاضي
0: هاي نومتك
1: ممكن اي ممكن هسه القاضي خابر سلطان سهل الموضوع هاي المكالمه اي صار ويروح وفي مال لا في مال لا وتعالي باكر والفايل مالتك شمرة جوا الميز مال عمار كامل
0: اي عادي كانك ما تدري مشو
1: اي هنا كانت عندي عمي والاشياء الصغار والدتي
0: الله يحفظها
1: استشيرها الله يحفظها ما تسوي شيء حجي بس تدعمك دعم
0: بس ها مو هي هاي مثلا باعسك مرات ما احتاج اني شخص مثلا يجيني ويحط قدامي 100 شده لا بس احتاج واحد يدعمني معنويا مرات ربنا ناس احنا نحتاج يعني نحتاج وقفه شخص بكلمه
1: بالنسبه يعني النسوه لنا ما ندخلني دوخلنا على الصغيره والكبيره
0: اي
1: دوخك هي انت مثلا انت دايخ ومسطور وتدخلها النوب هي تزيد عليك الطين بله فهنا دور يعني انا والدتي اسالها انا مثلا واقع بشده ضائقه ماليه ذيك المره حصروني بالضريبه تعبت نفسيا سلطان تعبي دا انطي فهي تختصر لي خسرها يعني بكلمتين قالت لي اوكي ادفع لهم وحالك حال يعني هاي الدنيا هاي شو تسوي يعني فشي انت مجبور عليه
0: مجبور عليه صحيح
1: اي فهي من طتني هذا الكلام طتني الحل بسيط
0: بكلمات بسيطة مجهدني. بس قالت له خلاص يعني
1: قالت له هذا الشارع قبالك روح الازمة عدل وشون ما يصير خلي يصير وبالفعل مشت ومشت ومشت بس هي بالحياة وخاصة بالعراق تجربتها على موضوع الدراسة أخرتها كاني
0: لا.
1: ماكو عدالة انا اليوم هسه الكاشير مالتي مهندس دفعوا لأهله قوة ووصلوا قوة نجحوا دفعوا له على مود يتعين شتي طلبوا عليه على مود يتعين بالنفط
0: يلا.
1: ودفعوا ما عينوه هذا الفقير شو وقت يتعين
0: ماكو
1: ها
0: ماكو
1: شو وقت هو هسه جبته على السادس هو شوي طلع على الانستغرام منتحر زين انقهرت عليه ما ادري اقول يعني الله يرحمه ما ادري ادردم عليه
0: ما ايش اقول لك
1: راسب انتحر
0: اللي انا حكيت هسه سالفه هو هذا ليش ينتحر او ليش ممكن اليوم يتاذى او ليش ممكن يوم يتمرض ضغط الناس عليه ضغط العائله
1: بالضبط
0: العائله تظل ها وانت وريدك وما ادري شنو يلا وها
1: ها هي بعد رتبها من يمك
0: رتبها ترتبت اصلا انت رتبتها اليوم اليوم اول مره انت ترتب وحدك
1: ايش ما ادريني والله ما
0: هاي.
1: يعني امانه الله اللي حسيته
0: قلت ما شاء الله عليك
1: تحياتي لك سلطان
0: تحياتي لك
1: عمار كامل جبالك عليه خطيئه
0: هسه اسوي لك مرتبه طيب

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا
0: اهلا.
1: شلونك؟
0: هلا مصطفى، شلونك؟
1: شلونك حبيبي؟ ان شاء الله.
0: من عندكم بالسادس مصطفى بالبيت او بقرايبكم؟
1: عندنا اخر واحد امين دا يدرس السادس.
0: شنو دا يدرس السادس؟ يعني مو هسه، السنه الجايه.
1: لا لا اي لا السنه الجايه. واحنا صارت اني اتخرج.
0: اي
1: شكل ابراهيم.
0: ها
1: يعني انا مرحله اولى خلصت، ابراهيم مرحله اولى، انا عفوا مرحله رابعه، ابراهيم اولى.
0: اي
1: طلع ابراهيم طب بلال، طلع بلال طب صديق. طلع صديق هسه راح يطب ابي.
0: انتوا ست اخوه ما شاء الله؟
1: اي احنا ست ولد. واو علاوي موجود ويانا.
0: خوات ما
1: علاوي يعني ما ادري.
0: خوات ما عندكم؟
1: لا لا احنا مو، قلت لك يعني ابن الثانيه ست ولد.
0: ايه
1: ما صارت عند بنية ابد.
0: زين والاولى؟
1: الاولى ولد وبنية.
0: يعني هاي البنية عندها سبع اخوة؟
1: اي هاي البنية عندها سبع اخوة.
0: متزوجة هي؟
1: متزوجة. هي الزوجة تقريبا صار لها 12 13 سنة.
0: من شلون قبل زوجة هي الزوجة؟ شلون يعني شلون اخذها؟
1: اللي اخذها يصير ابن عم ابوي.
0: اي مو ولا هيجي مترهم. يعني هسه انا راح اتقدم اليوم الوحدة عندها سبع اخوة؟ ليش؟ شكو؟ شنو سبع اخوة؟
1: يعني يا دوب وانت تخيل العبوا يا دومنا. ايه؟ انا وعلي وعمر.
0: ايه
1: وهو الحطه بالنص.
0: زين تخيل
1: يقول الزعلون ازعلكم يعني بعدين انا ما زعلكم
0: انا بزعل. لا الزعلون اجيب لكم اياه للبيت والله.
1: ايه الزعلون يضرب تحت الحزام ما يشاطه.
0: طيب من الشخص هذا مصطفى اللي انت في لحظه ما قلت اتمنى هذا يكون او لو هذا موجود هيجي اجاك هذا الاحساس
1: كموقف؟ يعني شلون موقف اريد استشاره؟
0: ما اعرف موقف. شوف انا قلت هي المواقف اكو مواقف نوع من المواقف اللي تفوت بيك او حالات معينه تمر بيك انت في حياتك تمر عليك فد مره مرتين بالعمر ثلاث مرات بالعمر بس هذا الموقف يعني انتقالي فد شيء هيك مو طبيعي نستثني من ذلك الأموات الأحياء. تقول مثلا يعني شو مثلا هسه أمير قال أنا احتاجيت عمي بهذا الموقف لأن يعني كلش تبهذنه وها وهو ممكن يحتاج مرة واحدة بحياته بس هذا الموقف لما يعني تمنى أن يكون هذا الشخص كان موجود فأنت مرات تقول أنا أتمنى يكون هيك مثلا أو أتمنى مثلا عندي صديق مثلا أسأت مثلا بعملك تقول أنا بهذا العمل وبخير من الله وهاي لو عندي مثلا صديق عنده شوية كاش قوي أقدر أنا أفتح شغل أنتقل بمرة ثقافة بس ما عندي هيك مثلا مثلا تقول مثلا بسالفه مثلا
1: انه احد يسمعك
0: مثلا يسمعك تقول انا اتمنى يعني انا مثلا ما انهار مثلا انت تقول انا ما انهار جلد بالحياه اقدر اكون صلب بس لوهله يوم من الايام صار موقف معين انهارت تتمنى بذيك اللحظه ان يكون واحد شخص يعني عندك علاقه بي باي طريقه
1: والحمد لله موجود
0: انه هذا ف شنو الموقف اللي انت تمنيت هذا الشخص ولقيته موجود؟
1: انت تريد موقف الشخص؟
0: اي موقف الشخص طبعا لا شنو جري ذاك
1: موقف الشخص. يعني انا يمكن ما حد سامع بيها انا من انا مرحله ثالثه رسبت
0: زين
1: قلت لهم لهلي نجحت.
0: الوحيد
1: اللي كان يعرف هي صديقتي قلت لها انا باكر اكبر اذا اهلي عرفوا.
0: اي شلون
1: انا شلون
0: وين اطول شيء
1: يعني انا شو اسوي قلت له عوفي هسه أنا هسه أوكي دوامك الثالث راح أعيده بمادتين
0: زين
1: العفو ثلاثة راح أعيد الثالث أنا بعد وراي سنة رابع أنا شلون أداوم هاي السنة الرابع
0: وأنا ما
1: شلون أروح وجهي
0: وأنا متخرج
1: وأنا متخرج المفروض زين إذا رحنا صارت حفلة التخرج ورحت
0: أي
1: والجماعة مثلا بالشقة قالوا لي الله يا هسه تصح أوكي أنا ويانا وما أدري شنو هاي
0: أي.
1: يا بس انت جاي تعوضوا هاي
0: ايه شلون
1: هاي شاقه ما تعبر من ابويا
0: ايه
1: فشلو ايش اسوي
0: ايه
1: قالت اكو رب اسمه الكريم
0: والله عشتي
1: وقتها كانت وقتها كانت اكو كورونا
0: ايه
1: فالله سبحانه وتعالى رتب لي ترتيب سلطان
0: سهلها ايه
1: والله العظيم يعني اي سيناريو ما يجي ببالي
0: ايه
1: صارت كورونا كان يقولون عيني الحضور على الانترنت بس
0: الله
1: أنا تخرجت على أساس من قدام أهلي
0: أيه.
1: أبويا قال عيني تعال اشتغل
0: ما يخالف
1: أنت بعد ايش عندك
0: أيه.
1: ايش عندك قاعد بالبيت؟ انا تعال اشتغل ويانا. رحت اشتغل. سبحان الله قاموا يريدونا بالفاينال، يعني انت رابع فاكو مثلا بها لازم تجي لازم تحضر.
0: صحيح.
1: الله اتبع انه صارت عندنا مخازن قريبه على الكليه. قمت اقول له ابو هذا، قلت له خلي اروح مثلا للمخازن خاف عندكم شو ذا عندكم شيء خابروني انا اجيب لكم وجه. يلا اوكي تمام روح. اروح انا امتحن وارجع وبحكي.
0: بس شو مشت حلوه؟
1: انا ما ادري شو مشت.
0: بس هي حكايتها كانت حلوه.
1: حكايتها قالت لي اكو رب اسمه الكريم. انت انت يعني ويجوز خايف على ابوك او خايف على صورتك
0: بعدين دروا هم
1: او صورتك. انا لا ابويا ما يدري
0: ما يدري.

0: مو طشرت سلبية يعني، كان طشرت خوفا فحاولت أنا أغلس وسكتت وما أدري شنو شلت يعني. تخيل طبعا هذا الشيء على القصة هذه، هذه القصة امتدت سنة ونص، سنة ونص أنا من الصراع بالموضوع.
1: أقول له ما أقول
0: شنو أقول له ما تقول
1: يعني، هو أنت تفكر تقول أقول له
0: لا هو هو مو ما أقول له ما أقول سنة ونص لا لازم ما أقول.
1: زين من ما قلت عدت
0: اي بدي اقول لك 24 سنه يلا ما يدرون هم اصلا
1: ايش هواي 24
0: سنه اي هواي والله هي هاي اكثر قصه
1: دفام انت
0: غاد
1: دفام
0: دفان
1: ايش ضال جنات
0: اي لا يعني حتى يمكن المستمعين هي طبعا حتى لا يفكرون بطريقه سلبيه، هو كان فد شيء كان يضر عائلتي يعني عائلتي الكبيره فضررهم طبعا ضرر نفسي مو ضرر مناسب يعني، يعني كان قلقه وكان لازم اكو اجراءات وسالفه فقلت انا خلاني
1: وليش صار وياك وليش ما قلت
0: وليش ما قلت وكان يعني مو هو رد الفعل كان اكبر من الفعل نفسه والفعل قوي واكو بي يعني
1: زين الضرر احد غيرك
0: الضرر احد غيري لا ما الضرر احد غيري بس كان كان ممكن خلال هاي السنه ونص في اي لحظه افقد حياتي في اي لحظه
1: يابا
0: اي والله
1: هسه
0: ذكرتني
1: لا تسولف كل هالفتره لا تغرينا يا معلم
0: والله العظيم وصارت يعني يعني بس الله سبحانه وتعالى يعني اقول لك الله شقفنا الله كان يعني حقيقه سبحان الله يعني صارت ثلاث اربع مرات ثلاث اربع مرات يعني خلاص ماكو هاي شايف ما تقول يعني يلا اوكي شو اسمه فهيك يعني
1: ينزل التايتل وما ادري شلون
0: لا هو هو هو التايتل بدا بس ما ختم بالاخير مو هاي يكتبون الشركه المصنعه يعني بدا فوق مكتوب كاست
1: وتوزيع اوسكار وما
0: سوى بحيث هو الكاست يمكن نزل فد اربع مرات كاست فلان فلان سلطان هيك يعني بعدين لا مو هسه
1: انت اكيد انت اكيد البطل مال العمل
0: حاجي هو البطل الوحيد أنا ماكو بس أنا بس هي شوف أكفى لذلك أنا مثلا في هذا الموقف كنت أتمنى في هذا الموقف كنت أتمنى أن يكون هناك شخص يعني يقدر ينقذ هذا الموقف بس ما إيه بس ما ما ما لقيت ما رحمت فلذلك شلت
1: ويمكن من الجينات ما لقيت
0: ما كان طول سنة ونص يعني لو لقي أحد يمكن كان شهرين ثلاثة فضلت
1: لا هو وراها
0: 24 سنة والله 24 أمر. سنة يعني تخيل 24 سنة ويلا حكيت اللي حكيت تخيل ورا 24 سنة حكيت الحجية حجية صفنت قالت لي صدق
1: شلون؟
0: ورا 24 سنة من حكيت الحجية حجية صفنت
1: قالت لك؟
0: قالت لي صدق؟ قلت والله قالت واي الفترة كلها وهيجي أنت وين قلت لي وشلون وظلت ثلاث ايام يومي تجيني اقول لك يعني صدق ايوه يعني تخيل هاي تخيل بعد 24 سنه والشغله خلصت وراحت وهاي
1: يعني لو بعد حاره
0: لو لا لو بعدها حاره كان اقول لك يعني كانت فلشت العاده
1: لا بعد حاره هي بيها حيل كان سوت الهوايل
0: اي فهيك يعني فاكو اكو مرات يعني يعني هذا يمكن واحد من المواضيع يمكن اطرحها خلال الايام الجايه الى انه اكو اسرار يجب ان تبقى اسرار ما ممكن تطلع واكو اسرار بالمناسبه واكو اسرار هي عشان حكيت حكايه كلش حلوه اكو اسرار هي ضرك بس لا تنفع الاخرين
1: اي ما بيفيد
0: اي ما بي يعني
1: ما اعرفه ولا ما اعرفه ما راح يضرني بس ممكن يضوجني هذا الشيء
0: آه ذاك
1: يعني اعتز بي اذا ضل يمي
0: انا ذاك واحد شخص يعني كلش قريب من عندي وانا يعني اعتبره جدا اقرب انسان فسالني سؤال قال لي اكو سر انت ضامه علي قلت له يمكن فد اكو يعني اكو طبعا اكو في ثلاثه اربعه قال ليش ما تقول لي؟ قلت لي لين
1: ليش أقول لك؟
0: لا مو ليش أقول لك؟ قلت لي لين إذا أقول لك أو ما أقول لك ما بي ضرر يزعجك بس ما يأثر على يعني على علاقتي بك بس يزعجك فما كنت عايش أقوله هو ما بي ضرر يعني يعني ما بي ضرر عليك ما بي ضرر على طبيعة الحياة العلاقة بينه ما بي بس هو سر
1: ولا راح يضيف لكم شيء يعني
0: ولا راح يضيف
1: ما راح يضيف
0: بالضبط طيب بس هو مثلا طبعا اكو يعني هسه عندنا شيء مثلا عن هذا بال 24 سنه هذا هذا السر لو يعني هسه تخيل انت لليوم يومك هذا احنا اليوم 2026 قرايبي لو اقول لهم ما ادري ايش يسوون
1: ساكت على
0: مسار ساكت على عدنان جمولي
1: سيف الشرعات ما تكون القبي
0: دبات عظيم
1: بس انت ما تطرش مو مال
0: فلوس وتتخيل مرات يحشون عن الحقبه الزمنيه وانا اغلس ولا يهم الموضوع

0: كانت فترة عايشها
1: أقول
0: وكلها.
1: إيه
0: لا صدق لا
1: إيه لا
0: والله ما
1: ويقول لك
0: أدري.
1: والله هيك طبعا كل القصص تنحكي على هاي الفترة
0: لا
1: الزمنية
0: تقولوا لي
1: هي فدهينة فشي أقول بس زرون أنتو أغلس
2: أحسنك
1: إي طبعا إيه ما
2: لا أنت كلش كتوم أنا ما أدري بيك
1: لا أنا من إذا أرد موت سالفة أنايمها فلشها
2: أبو بير
1: هاي شنو هاي ثاني هاي ثاني هاي يمكن اللي يسمعوني اهلي ما ادري الحجيه تسمع لا لا انا هسه عندي سر عمره 36 سنه ما حد يعرفه
2: الا ثاني
1: شنو الا ثاني
2: يعني الا ثاني احد يعرف بي
1: لا بس ثاني
2: صدق
1: والله
2: والله بحلقي طق
1: والله
2: بس دا يعني دا احترم الموضوع ودا احترم الـ الـ الـ الـ المكان اللي احنا بيه والنقطه اللي وصلنا لها من الحوار
1: اي والله
2: نعم
1: اكو بدي اقول لك هي هاي انا يعني يمكن هي مفيده هسه كموضوع احنا نحكي فيه اكو اسرار ما تنحكي اكو واحد يقول لك شايف اقول لك حلقه ما فلت مو كل الحكي نحكي اكو سر بيضرر على شخص اكو بي سر ضرر على مجتمع اكو بي سر ما بيضرر بس ما بيفايده فبالتالي باقي سر نعم. اكو سر يعني مثلا هواي اكو اسرار نوع من الاسرار اكو سر يجب عندما يظهر ان تنكره لازم
2: تشذبه
1: اي شكرا
2: او اذا تعرف فيه لا تقول اعرف
1: او لا تعب تقول ما اعرف ايه ولا تطي ولا توحي ولا كل شيء تسوي إيه.
2: ومثل بالمفاجاه
1: بالضبط مثل المفاجاه واكو سر حاول الطرف الاخر يحترم انه انت حافظ هذا السر يعني مثلا من يجي واحد يقول لك مثلا اكو فلان سالفه انت عندك علم به او شنو تفاصيلها مثلا من تجي تقول له ما اريد احكي خلاص خليه يسكت ليه يقول لك ايه
2: ما ادري
1: لا مو ما ادري ادري بس ما اقدر ما اريد احكي
2: ما
1: اي ما رجع شيء ما خلاص
2: امني
1: مرات ما تدري هسه مثلا هذا 36 سنه ما مؤتمن علي اني يعني ما قال لي شخص لا تقوله او لا يعني لا يطلع هذا الموضوع بس انا اعرف اذا حكيته مو حلو مو يعني مو ما ادري ما ادري شنو يعني ماكو داعي
2: لا تحكي
1: والله
2: ما تذكر يعني هو
1: وقت اصاله حبيبي
2: والله هو خانت الذكريات
1: خانت الذكريات
2: احسن لك وغيرك
1: بالضبط هي هاي صحيح
2: طيب.
1: أنا جدا أشكرك أبو الصوف حبيب قلبي لا بالعكس تحياتي لك شكرا طيب. جزيلا بمناسبة هي هاي اللي أنا حكيتها يمكن هسه في نهايتها مرات ترى مو كل الأسرار تنحكي يعني طبعا طلعنا عن الموضوع بس هو هذا موضوع آخر ومرات أكو أشياء أنت بداخلك يفضل أن ما تحكيها ومرات أكو أشياء بداخلك أبقى حافظ قيمتها يعني مو كل شيء ينحكي ترى هو صدق آية هنا من قالوا مو كل شيء ينحكي صدق مو كل شيء ينحكي وتقولي مثلا اكو مرات واحد يقول لك انا والله ما تحملت لا ماكو شيء اسمه متحمل انا من الاشخاص اللي مرات دائما افلت يعني مو افلت بالحكي افلت بالسوالف اسولف انفعل بس مثلا عندي انا ذني سرين يعني محتفظ بيهن وان حكيتهن طبعا يعني اكو واحد من عتن اذا حكيته حسب بغض النظر عن السنين بس اذا واحد حكيته شويه ما ادري يكركب الدنيا فماكو داعي ليش مع العلم انا كلش ما يجيني عادي بس احتفظوا باسراركم رجاء نلتقي دائما على خير تحياتي لكم باي
3: رحلنا عن بعض لكن تركنا بالبعض

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

دوله وده بعتبر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان السبب دوله وده بعتبر عذرك وصل معذور من عقب التعب

مدريوش حصل كان السبب بعتذر عذرك وصل معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي.

0: بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
2: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد أف أم. إذاعتك. ثبتها.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: FM معك طول اليوم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 20 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه وقد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

صار أقرب. صار حمقة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمقة الرشيد FM الجديد، واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل أب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد. هاي اسمع واسمع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: تستمت للرجعة شايلة.
1: الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف اهله افضل بعيد، انا لا عشت بغرفتي بس غريب، انا لا عشت بغرفتي بس غريب،
2: انا لا عشت بغرفتي بس غريب.
0: يا

0: أسوأ أيام بحياتي.
1: الأيام
0: هي الأيام اللي عرفتك، كانت دموعي على طولي وكانت تخبل ضحكتك، وأنا صفنات بغرفتي وأنت صفقات بغرفتك، وأنذبح يومية يمك وأنت ما تنزل دمعتك. ورغم كل هذا وأعجبك عمري ما خنتك تراني، ورغم كل هذا وحضرتك تسهر الليل ويا ثاني، أنت ليلك سهلة يخلص واني وحدي اللي كنت عاني. كنت خلف الله على دمعي وامي واشعار واغاني، وبعد كل الشفتة منك جاينا تدور صلح، شلون وياك انا ارجع واني بي اكبر جرح؟ شلون يا خلصت عشرتك بس خساره بلا ربح، وبينت عشره مصالح لا كزاد ولا ملح. اني وكاني شردد على قلبك علمتني على السهر، وهسه بشرك مات قلبي وشققت كل الصور، وانا اقول لنفسي عذرا وارجو منها المعذره، واعتذر من دمع فعلا شي على مثالك جرى، وماكو سر بهالعلاقه وخلى يدري ما درى. ابد مو مرجله منك من تخون انت مرى، وكل شي يرجع لك بسيطة وربك يباوع ترى. وحبتي حبتي أدري تعثرك وراح تلقى اللي يذلك، واحد تبدل مكاني بفترة وقتية ويبدلك، ومن تجي ودمعك بعينك لا شو ما تعود أقلك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر جوجل بلاي تور بالرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة